كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

إمارات في أم تقول لك لبيه، محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

الشام ثمانية وتسعين فاصل أربعة إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا خلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية

وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
5: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ عليه.
6: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث

نقول صباح الخير في بداية الأسبوع، إن شاء الله بداية أسبوع جميلة وموفقة لكل من يسمعنا. يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا على إمارات FM، وبدينا وياكم أحلى صباح وياي أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد. حياكم الله. وبداية نفكر، يمكن مر عليكم موقف، بس هو موقف بسيط، لكن إلا ما يكون مر عليكم، تمشون في شارع فاضي والإشارة حمراء، ومستحيل أن في سيارة تتجاوز الإشارة الحمراء حتى لو كانت إشارة المشاة حمراء والشارع فاضي. أحيانا نوقف حتى لو ما في شرطي وما في حد يشوفكم، في ناس يكملون طريقهم وفي ناس ينتظرون، لكن هني الأغلب ينتظرون مو لأنهم مجبورين، لكن لأنهم مقتنعين أن احترام النظام ما يبدأ لما يكون في رقيب، يبدأ لما يكون الرقيب ضمير الإنسان. يمكن لهذا السبب مستمعين المجتمعات ما تعرف بعدد قوانينها، تعرف بعدد الناس اللي يحترمونها حتى لما يقدرون أنهم يتجاوزونها. احترام القانون، وفي النهاية بدايته ونهايته احترام القانون، ما هو علاقة بينك وبين المخالفة، احترام القانون هو علاقة بينك وبين المجتمع ككل. في طفل يعبر الشارع، وفي أسرة تطمئن على عيالها، وإنسان يثق إن في كل واحد موجود رح يحترم حقه وحق غيره. ولهالسبب كل تصرف حتى لو كان صغير يصنع فرق. لما توقف للمشاة، أو لما تلتزم بدورك، أو يوم تحافظ على نظافة وسلامة مكان عام، يمكن ما حد يصفق لك، لكنك تضيف شيء جميل لهذا الوطن. وهذا يمكن أجمل، يوم نعرف الانتماء، هذا أجمل معاني الانتماء، أنك تفعل الصح حتى يوم ما حد يشوفك. صباح الخير على إمارات المحبة، صباح الوطن اللي علمنا احترام القانون، وأن احترام القانون مو بخوف من العقوبة. الإمارات علمتنا أن احترام القانون، احترام القانون يعني أنك تحترم الإنسان. صباح الخير على وطن يحترم القانون، صغير وكبير. يسعد صباحكم.

0: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات أف أم.
1: عند الإشارة
2: عند الإشارة
3: وعند الإشارة نهدي ونصبح بالخير على عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
4: صباح الله بنور وسرور الشمس. صباح جميل لشوي جميل مستمعين وإذاعة إمارات إفهم بإذن الله بشراء يوم جميل عام.
3: أمين يسعد صباحك. تفضل.
4: المنخف حركة السير حتطمنج بأن الحركة انسيابية باستثناء بعض الطرقات التي توجد فيها كثافة مركبات كالعادة من جسر المطعم صفا باتجاه الداخل وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه وعسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه المصفى ومن سلسلة النخل باتجاه المقطع وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين بالإضافة إلى شارع بينهما بالاتجاهين وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية.
3: إن شاء الله درب السلامة إذن لكل من يسمعنا. الشوارع ما شاء الله هادية الحين. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. كان معنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفانا بحركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. درب السلامة لكل من يسمعنا.

0: عندما تقدم إطاراتك أداء أفضل تصبح كل رحلة أكثر راحة، وعندما تتميز سيارتك تويوتا بإطلالتها تصبح كل رحلة أكثر متعة. لفترة محدودة اشتري 4 إطارات من دانلوب واحصل على خدمة عناية 3M مجانا مع تويوتا، من الأداء الموثوق على الطريق إلى العناية الاحترافية بالمركبة قلبا وقالبا. امنح سيارتك تويوتا كل ما تستحقه، اتصل على 800 تويوتا واحصل على تماسك أفضل ورعاية أكبر. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
5: مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.
6: يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا وحياكم الله. نحن اليوم وياكم من الساعة 7 لين الساعة 10 ثلاث ساعات وياكم بنوديكم الدوام وبنترياكم تخلصون وبنروح. يسعد صباحكم بالخير. فاطمة الزعابي حياة الله. نحن موجودين على إمارات اف ام راديو لايف على تيك توك، وأيضا تقدرون تسمعون عبر الأثير وتتواصلون معنا اللي يحب على السوشيال ميديا على التيك توك لايف أو من خلال الرسالة النصية 3666. ويا صباحكم صباحي الورد والتفاحي ب 11. يسعد صباحك بالخير فاطمة زعابي حياة الله. يسعد صباحك بالخير عاطف سرحان. يا عاطف يا عاطف يسعد صباحك بالخير والنور والسرور. شايب حياك الله ويسعد صباحك. فتحي يسعد صباحك يا فتحي. خالد حياك الله يسعد صباحك بالخير. صباح جميل، حلوة كلمة صباح جميل. حياكم الله مستمعينا. اليوم بخبركم على شيء، يعني كل واحد فينا عنده عادة ورثها من أهله أو من بيتهم. هذه العادة خاصة لبيتهم، هم هو عندهم الإكسكلوسيف يعني، وصاروا يسوونها نسوي هالشيء بشكل تلقائي في حياتنا. يمكن هالعادة اللي أنت أخذتها من أهلك أو من بيتكم، خلينا نقول طريقة شربك للشاي عادي، ويمكن طريقة ترتيب البيت، أو حتى كلمة يقولونها أهل بيتكم وأنت خلاص متعود أنت دوم تقول هالكلمة وتعيد هالشيء وتكرره أو تمارس هالشيء بدون ما تحس. الجميل أن بعض العادات هذه تظل تعيش يعني تعيش معنا سنين وسنين حتى يوم نكبر ونكون بيوتنا ونبدأ حياتنا الخاصة ننقلها لأبنائنا وأهلنا وعائلاتنا الجديدة. وسؤالي لكم اليوم، شو العادة اللي ورثتها من أهلك وللحين أنت مستمر عليها؟ شاركونا هذه الأسرار الجميلة اللمسات اللي خاصة في كل بيت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساهر الليل يسعد صباحك بالخير في كندا، فزنا عليهم فزنا عليهم. يسعد صباحك بالخير. جواهر حياك الله يا صباح الورد. فنان محمد النواف حياك الله يسعد صباحك بالخير. يلا كل واحد عنده عادة جميلة ما أخذها من بيتهم، وعنده العادة يمكن مو بكل الناس عندهم، بس هي عادة يعني تمثلكم أنتوا في بيتكم وعادة جميلة تنقلونها. كوثر يلا فكري شو الشيء اللي عندكم أنتي خدتيه من أهلك مو بعد كل حد. ها ها إجابي أكيد أو حتى كلمة مثلا أنتوا دوم تقولونها في البيت، طريقة على فكرة حتى أكثر شيء عند البنات تستوي طريقة في طريقة في الطبخ أو في التعامل مع المطبخ هي ما أخذتنا من الوالدة أو من بيتهم، وهذه أكثر شيء يعني أبصم عليها أنا صح؟ يلا تفكرين تخبرينا. شغلي سماعتك كوثر، ميكروفونك عفوا. يلا يسعد صباحك بالخير حياك الله. شمس وردة برنامج ثاني ولا ما خلصت وين وردة؟ موجودة وردة إن شاء الله قريبا نطلع عليكم. صبح عليكم إن شاء الله. الحين الريوق هي 5 ولحظة تردد أنت من وين تسمعنا عشان أقولك تردد؟ اوكي وين تردد؟ احطها في المقترح. زين وايد عادات عندكم الكويت حياكم الله من الكويت يا مرحبا. 9:33 حياك الله من الكويت. كم ساعة عندكم؟ ممنوع الماي البارد عندنا في بيتكم. اوكي علي في بيتهم عيال تشربون الماي عادي روم تمبريتشر يسمونها حرارة الغرفة، ما في ناس لازم ماي بارد صح، في ناس لازم ماي بارد ينبلع بسرعة ما ادري كيف. احنا تقريبا عندنا نفس عادتكم. يا علي علي يا علي عندنا الساعة لا انتوا في كندا الساعة 11 و23 في الليل. واو يلا يعني انت تسمعنا بعدين بتروح تريح شوي تنام. الغداء يوم الجمعة يكون عقب صلاة الجمعة مباشرة. اليوم الاثنين
في بيتكم، اي هذه العاده اللي في بيتكم بعد صلاه الجمعه الغداء مباشره. وفي ناس تتجمع في يوم في الاسبوع دائما الاهل تتزاورون فيها اليوم، او يروحون كلهم لبيت الاب والام الجد والجده يعني. ان شاء الله. يلا خبرونا، فكروا فاطمه، فكري فكري شو العاده الجميله اللي خذتيها من بيتكم. ايوه الشاي، الشاي كيف الشاي؟ اوكي نحط على الشاي مكسرات، سمعتها انا من قبل. اوكي يلا نترياكم، خبرونا مستمعينا، حياكم الله على إمارات اف ام لايف على التيك توك او عبر الرسائل النصيه من داخل الدوله 3666. وش العاده اللي ورثتها من اهلك وللحين انت مستمر عليها؟

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
5: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله من جديد مستمعينا، متواصلين وياكم في احلى صباح، وهذه نسختنا الصيفيه ان شاء الله. من اليوم تبتدي برامجنا في امارات اف ام لموسم الصيف، اللي بيسافر استمتع، واللي موجود حياك الله ويانا الامارات اف ام، ولو تسمعنا وانت مسافر تقدر تسمعنا من خلال السوشيال ميديا، من خلال الموقع الالكتروني او من خلال التيك توك. انزين فاطمة، العادة اللي عندهم في البيت الكرم والتعاون والهدوء، يعني بيتكم دوم هادي، يعني فجأة مثلا ياكم ضيوف تحس البيت كله في شيء غريب. سهر الليل متعود تشرب كرك، وين في إيطاليا في كندا بتحصل الكرك؟ إن شاء الله نسوي لك كرك ونطلش لك كرك. صباح الخير والورد حمد، يسعد صباحك بالنور يا حمد. شمس الشموس هاي كان يغنون لي وأنا صغير. حياك الله الفنان محمد النواف. أحمد شو تأكلون حتى لو شبعانين ولا شو؟ وصلتني بس حتى لو شبعانين، فأنا متوقع أن لو نحط الأكل تأكلون حتى لو شبعانين. Good morning good morning يا نانا. أكلة في الإمارات اسمها خبيصة، شو رأيكم فيها؟ محمد النواف، تعرف الخبيصة؟ تعرفين خبيصة كوتر؟ تسوينها؟ ما تسوينها؟ هي تكون طحين أو سميد مع سمن أو زبدة، ولين تشي ما تأخذ لون الطحين أو السميد، لحظة الحين بقول كل المكونات وتحطها وتسوي تكرمل السكر زين يا نواف، وبعدين تحط عليها مكسرات من فوق وماي ورد، والنكهة طبعا بالماي الورد وبالزعفران وبالهيل. شيء بيوت ما يحطون إنه زعفران، يحطون هيل، واحد ما يحط هيل يحط زعفران. إنزين سؤالنا اليوم كان شيء جميل شيء تذكرونه في بيتكم، أو هذا الشيء لمستكم أنتوا الأسرية، ولكن عندك أنت يعني ماخذ هالشيء من بيتكم ومن أهلك، وللحين أنت مستمر على هالعادة. شكرا thank you. وصلت القهوة بلا تمر بعد. زين كل واحد

شايفين أكيد عندها عادة جميلة ورثها من أهلها، وهذه العادة هو صار يسويها بشكل تلقائي. منو اللي قال لي شاي المغرب؟ جواهر، حياك الله يا جواهر، نورتي. قهوة المغرب، قهوة المغرب صح، احنا بيتنا ظني قهوة مو بالمغرب، العصر القهوة مرة الصبح مرة العصر وفي الليل مع الفولة، بس يعني العصر هاي أساسية. زين، خبرونا عاداتكم الجميلة. بخبركم مستمعينا، عندي لكم سالفة وايد. في بان هوم، بخبركم عن بان هوم وأكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات من 50% ل90% على الأثاث والإكسسوارات، وطبعا هالعرض لفترة محدودة. كل تقدرون تزورون أي من فروع بان هوم أو تتسوقون من خلال الموقع الإلكتروني banhomestores.com وتستمتعون بهذه الخصومات ولمسات صيفية تضيفونها على البيت، تحسون بتغيير شوي، كل موسم له لمساته في الديكور صح؟ انزين، نتحدث وننطق بكلمات مليئة بالتفاؤل والأمل. ما أجمل أن تستيقظ وأن تسمع سعد صباحك بالخير، بس ليش ما في اسم؟ يا صباح الخير، أحس في أسامي اليوم، وإجازة الصيف ابتدت، والشهادات طلعت ولا بعد ها؟ يلا إن شاء الله خير، بشوفكم يوم الشهادات تطلع. كل اللي دخل وقال عندي امتحان، تمينا ندعي لك لو سمحت، فرحنا يوم تطلع الشهادة. انزين، يلا نروح لاختيار مميز وجميل من اختيارات كوثر، وراتي لكم.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد.

0: تطبق شروط والأحكام.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
0: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: دقيقة تعدل مزاجك،
4: لحظة
3: ترفع معنوياتك وتفخر فيها بإنجازاتك. أحلى صباح.
5: يا كاس العالم، يا كاس العالم، منو اللي قال في كيف الويكند كان رائع؟ صراحة كان رائع، يعني منتخباتنا فرحت قلوبنا وخلت الويكند هذا ما مثله مثيل صراحة. المنتخب المصري طبعا يفاز وتأهل، والمباراة القادمة يوم 7/7 صح، على مع الأرجنتين. تدرون ان الأرجنتين المنتخب هذا يجيب وياه من الأرجنتين أي مكان بيسافر، يعني هاي آخر مرة مثلا الحين في كأس العالم جايب وياهم المنتخب، جايبين وياهم طيارة فيها نص طن، 500 كيلو، نص طن من اللحوم الأرجنتينية. زي ليش أمريكا ما فيها لحوم؟ لا، هم يحبون اللحوم مالتهم، يسمونها محلي أكيد. زين زي ما حد يشيل طيارة كلها لحم، ليش؟ يقولكم هم عندهم من عاداتهم أن لازم المشاوي يسوون الباربكيو، هذه لازم فيسوون دايما باربكيو، يعني حد لو حس شم ريحة مشاوي يروح عند صوب المنتخب الأرجنتيني في الفندق. إنزين، وأمس قريت شيء غريب، المنتخب الأرجنتيني يؤمن بالخرافات. هي والله، يعني مثلا عندهم ان مثلا لازم قبل المباراة ياكلون حلويات الكراميل، هذه الكاندي. ليش؟ والله لان من كم سنة يوم كلوها قبل المباراة فازوا، فصارت هذه عادة عندهم. ووايد اشياء، وايد اشياء يوم قلتوا، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون لنا موعد ونقول لهم باي باي الأرجنتين. إن شاء الله أتمنى كل الفوز للمنتخب المصري طبعا، وأيضا المنتخب المغربي. أسود الأطلس، أسود الأطلس طبعا فرحونا، صدق والله فرحونا، ولعب جميل جميل جميل صراحة. واحد متشرف بهذه المنتخبات أنه يتمثل العرب. والمباراة القادمة رح تكون يوم، منتخب المغرب رح يلعب يوم 9 صح؟ شو توقعاتكم؟ منتخب المغرب بإذن الله أنا حاسة أنه رح يوصل للنهائي بإذن الله. رح يلعب في الدور في يوم 9 مع منو؟ أيوة بالضبط، مع فرنسا، الله يستر. بس عادي، يعني مصر تطلع الأرجنتين والمغرب تطلع فرنسا، حلو. نهائي كاس نهائي كاس العالم تي جميل. خلاص إحنا دامنا موجودين في كأس العالم، راح يكون بين المغرب ومصر. يا سلام والله لو تجي بين المغرب ومصر، بإذن الله يفوزون بإذن الله. السنة ما شاء الله ما شاء الله، يعني المنتخبات اللي موجودة مقدمة أداء جميل، سواء كانت المنتخبات العربية، المنتخب المغربي بصراحة رائع رائع حتى يوم سألت قلت ليش جي اللعب جي فظيع، قالوا صار عندهم أكاديميات يعلمون لهال، يعني يأخذون الأولاد من عمر صغير في الأكاديمية يتعلم ويدرس كل شيء خاص في الأكاديمية الكورة هذه، نفس الأجانب بدل ما تروحين تأخذون لعيبة من أوروبا، فهو يتأسس على الكورة من هنا. فصراحة أنا شايف اللعب رهيب. مرات يخفى الكلام عندي زين، يوم يخفى الكلام عندك تعرفين الحركة السرية شو تسوين، أقولهم ممنوع الاجتماع. أوكي إنزين. يسعد صباحك أبو عبد الله، صباحك يسعد الله صباحك. حمد حمد صباحك الله بالخير. علي صباح الخير يا علي. علي يا علي تابع المباريات يا علي. هي عندكم فرصة الحين إن أولنا سهرانين طول الليل عشان تابع المباريات ونايمين طول اليوم علي عشان صيف. منورين يسعد صباحكم. تحياتي من المغرب. أيوة من المغرب، يا السلام عليك، يسعد صباحك بالخير. وشوف يا السلام، كل الوطن العربي هاليومين يعني إحساس جميل في تشجيع في دائما أجمل شيء في كأس العالم وفي مباريات الكرة بالعموم هذا الإحساس الأدرينالين اللي يكون مع المنتخبات اللي تحبونها، وهالمنتخبات اللي تشرفنا الصراحة في كأس العالم صح؟ صباح الطاقة الإيجابية من مقرنيس، صباحك بالخير. المغربيين يلعبون بثقة وحماس، أيوة والحماس هذه والثقة هذه الثقة ما شاء الله تبارك الرحمن، أنت يوم تتابع تحس وصلتك الثقة اطمأنيت صح؟ ولا كيف حالكم يوم توصلون ل تعادل وبعدين تروحون الشوط الثاني بعد الإضافي تعادل وتروحون عقبها لي الضربات اللي يسمونها شو ضربات الترجيح، أسأل كوثر يعني أساس نزيف. فهاي اللحظات هذه تكون هاي صعبة الصراحة. يفتح عندي اللايف مرسيدس يسعد صباحك. أيوة البلنتيات، هي بلنتية مو بالبلنتي، يعني لما يكون في غلط فينحسب بلنتي، لكن في الشوط الآخر واحد يوم تعادل ركلات الترجيح يسمونها صح ولا؟ الحمد لله ما أتابع بس أستانس مع الفوز. إيه أنت تستانسين يجي الخبر على الجاهز فما تحسين باللحظات هذه اللي فجأة تحسين بيستوي لك شيء ما تقدرين، أو أحيانا تحسين إن أنت لو تابعتي بيستوي ممكن أنت تنحسينهم لا للتابعين. أحيانا يكون عندي الإحساس. أتابع الملخصات علي، تابع الملخصات زين. نخلي كأس العالم شوية ونروح شوية مع كوثر طشونة ورادين بإذن الله الرائد كتيبة كأس عربي إن شاء الله. أحلى معصر ولا إن شاء الله.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
4: في دولتنا
5: الاستقرار ما كان صدفة،
4: بل نتيجة رؤية قيادة،
5: تخطيط حكيم،
4: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
6: ونحن عيال زايد،
7: أرضنا تسكن فينا
8: قبل ما نسكن فيها،
5: وقيادتنا الرشيدة
9: ما غفلت عينها عن أهلها
5: وقلبها مع كل واحد فينا.
10: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
11: والمقيم يلي لقي فيها داره.
12: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
5: أرض أمان لكل من عاش عليها.
13: يجمعنا حب الوطن
5: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
14: ودولتنا مثل اليبن
15: ما ينكشف فيها ظهر حد،
5: لأن اليبن الحاضر
16: ما ترك المستقبل للصدفة.
5: الإمارات مستعدة.
17: The UAE is ready.
18: ونحن بخير،
5: لا تشلون هم.
19: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
20: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
21: في الصيف كل الحكاية، أحلى صباح وياك من البداية.
22: يسعد صباحكم بالخير من جديد مستمعينا، خلينا نأخذ جولة سريعة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد اليوم. بداية والعنوان الأبرز، وروح جميلة في التلاحم والتواصل في دولة الإمارات، من القائد رئيس الدولة يزور سيف مفتاح النيادي، ورئيس الدولة يتبادل أحاديث الودية مع النيادي وأفراد عائلته والحضور. أيضا الحضور اللي كانوا موجودين أعربوا عن بالغ سعادتهم بزيارة سمو رئيس الدولة، ومشيدين بنهج القيادة الأصيل في تعزيز قيم التواصل. سمعنا قيم التواصل والترابط والتلاحم اللي تتحلى فيها دولة الإمارات ومجتمع الإمارات، يبرز اليوم من خلال القائد سيدي رئيس الدولة، وحرص دائم على ترسيخ الموروث القيمي والمجتمعي الأصيل في دولة الإمارات. أيضا بمناسبة الذكرى 250 لاستقلالها، رئيس الدولة للولايات المتحدة الأمريكية يربطنا مع الولايات المتحدة تحالف وصداقة على أسس راسخة. سمو الشيخ محمد بن راشد للولايات المتحدة شريك مؤثر في الاقتصاد العالمي والعلوم والابتكار. أيضا في الاتحاد اليوم محمد بن راشد ومنصور بن زايد هنأ المغرب بالتأهل لربع نهائي كأس العالم، وسمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ منصور بن زايد يباركان الأداء القوي والروح القتالية العالية لأسود الأطلس. أيضا سمو الشيخ منصور بن زايد هنأ السيسي ومصر والأمة العربية بفوز المنتخب المصري وأداء بطولي ومستحق للفراعنة. فرحونا والله المنتخبات العربية. أيضا مستمعينا من عناوين اليوم، خالد بن محمد بن زايد ترأس اجتماع مجلس إدارة العماد وتعزيز الاستثمار في القطاعات المستقبلية واعتماد هيكل المحافظ والمنصات الاستثمارية وتشغيلية لشركة العماد، تعزيز التنوع الاستراتيجي في القطاعات الاستثمارية في المجالات الاقتصادية الحيوية والتوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية ومواكبة متغيرات الأسواق العالمية. أيضا في الاتحاد اليوم مستمعينا بتوجيهات حمدان بن محمد، منظومة متكاملة لمهارات الحياة لدعم المتعلمين في دبي، مبادرات للتغيير تجمع منظومة مهارات من أجل الحياة، حزمة من مبادرات التغيير في استراتيجية التعليم اللي تهدف إلى تنمية المهارات المستقبلية للمتعلمين، وفي مقدمتها طبعا مبادرة اصطرلاب المستقبل، اصطرلاب المستقبل لتعزيز الإرشاد الأكاديمي والمهني. أحس فعلا أن عيالنا يحتاجون هالشيء اليوم، خصوصا قبل كان تدخل الجامعة شو تتخصص؟ طب، هندسة، علوم، تربية. اليوم أبنائنا فعلا يواجهون تحدي في اختيار التخصص.

وفي مهارات لازم عيالنا أيضا يتقنون هذه المهارات. فهذه مهارة مبادرة مهارات الغد طبعا تهدف لتحديد وتحديث المهارات المستقبلية للطلبة بشكل مستمر ودائم. أيضا في مبادرة تعلم حيثما شئت، تعلم حيثما شئت تهدف إلى تحسين جودة التعليم في كل المراحل التعليمية، أكيد بشيء اللي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. أيضا عندنا من المبادرات الجميلة معسكرات الحياة اللي تتضمن مخيمات شتوية لتنمية المهارات الحياتية للمتعلمين، كلها طبعا في منظومة متكاملة لمهارات الحياة. وابتكار طلابي من جامعة أبوظبي أمان نظام ذكاء اصطناعي لتعزيز رعاية الرضع. حلو صح؟ خليني أقول لكم شوية تفاصيل عن الخبر. أنا في أطفال صغار ورضع. نجح فريق من طلبة هندسة البرمجيات في جامعة أبوظبي في تطوير أمان، وهو أمان هذا نظام ذكي مبتكر يراقب صحة الرضيع، ويهدف أكيد لدعم الأسر ومقدمي الرعاية الصحية أنهم يفهمون احتياجات الأطفال ويتابعون حالتهم الصحية بطريقة سهلة وآمنة وأيضا موثوقة، وكلها في خطوة تعكس الدور المتنامي اليوم اللي نشهده للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الرعاية الصحية. اللي قدموا هالبرنامج طالبين اثنين، محمود أخرس وعمر شعبان، قالوا إن مشروع أمان طبعا جاء ثمرة تعاون بين جامعة أبوظبي ومدينة الشيخ شخبو الطبية، وتم تطوير النظام بالشراكة مع فريق طب حديثي الولادة طبعا في قسم الطب، ورئيس مركز المرأة والطفل واستشاري طب حديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. جميل، رفيق رقمي للأسرة يعتبر أمان. أيضا حمدان بن زايد زار راشد مبارك المنصوري ومطر محمد المنصوري. تزاور و هاي من السمات الجميلة في الإمارات، حكامنا الله يحفظهم يحرصون على هالشيء. وطبعا الأهالي اللي كانوا موجودين طبعا في الزيارة أكيد عبروا عن شكرهم وتقديرهم لزيارة سموه وتثمينهم لهذه اللفتة الكريمة. ودائما قيادة الإمارات تحرص على التواصل المباشر مع المواطنين في بيوتهم واطمئنان عن حالهم وعن عيشتهم ومعيشتهم وأهلهم. إطلاق سفراء الصحة العامة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي إن شاء الله من من من اليوم من 6 يونيو إلى 23 أغسطس المقبل، أيضا لتعزيز جودة حياة ذوي التوحد. الظنة تحتضن أول مجالس نبض الأسرة، والمجالس تؤسس لمسار تشاركي يجمع الأسرة والجهات المعنية كلهم لهدف واحد، وهو تحسين جودة حياة أبنائنا من ذوي التوحد. وفي تحقيق صحفي للاتحاد اليوم أطباء ومختصين تنظيم وصول الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي خطوة وطنية استباقية، وحماية الأطفال مستمعين والمراهقين في البيئة الرقمية اليوم صارت مسؤولية الأسرة والمدرسة، وأيضا الحكومة ودولتنا كلها تحت مظلة توجيه القوانين لما يحفظ سلامة وأمان أبنائنا. طبعا القرار ينسجم مع نهج دولة الإمارات في حماية صحة الطفل ونموه المتكامل. نتكلم عن قرار تحديد وصول
الأطفال ما دون 15 سنة لمنصات التواصل الاجتماعي وزيادة الرقابة على الأطفال من 16 لين 17 سنة على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه الخطوة أنا أكيد كلكم كل أم وأب اليوم يحيون هاي الخطوة، الخطوة الجميلة، لأن اليوم حماية الطفل خصوصا في البيئة الرقمية صارت جزء أساسي من أمن المنظومة الصحة العامة في الدولة، والأسرة اليوم لها دور كبير في حماية الطفل وبناء سلوك رقمي. تعرفون الثقافة رقمية وسلوك رقمي ومبادئ رقمية مستدامة، مثل ما يكون يتحلى بالأخلاق الجميلة من أمامنا، أيضا لازم تكون هالشيء متواصلة دائما حتى عبر العالم الرقمي واللي موجود اليوم في حياتنا ودخل حياتهم. الأطفال يحتاجون لبناء العلاقات الواقعية وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والانفعالية أكثر من حاجتهم للحياة الرقمية. لاحقين على الحياة الرقمية. شرطة أبوظبي توظف الذكاء الاصطناعي في التوعية من المخدرات وتنفيذ حملات التوعية الهجينة. الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول ضد تحدي المخدرات العالمي. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: مراكز الصحة للإخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
5: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
6: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
7: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
8: ويسعد صباحكم بالخير وحياكم الله مستمعينا، مرحبا بكم في أحلى صباح. وبخبركم عن أشياء جميلة لاحظتوها في كأس العالم 2026. تعرفون هذا يعتبر أكبر كأس عالم من أول ما بدت الفيفا السنة هذه أو هالدورة هذه، لأن هالدورة شارك فيها الأول مرة 48 منتخب. قبل كانوا يشاركون 32 منتخب، والمباريات هاي الدورة صارت 104 مباريات. فمشي إذا طول الليل تابعون سهرانين صح في شيء زيادة. إيه هالسنة أكبر والمباريات أكثر. وهالسنة بعد من الأشياء الجميلة في دورة 2026 أن كأس العالم تستضيف 3 دول، مو بس أمريكا قارة بروحها، كندا، أمريكا والمكسيك، كلهم هال3 دول يستضيفون هذه النسخة من كأس العالم. يمكن قبل كانت المكسيك كانت أول دولة استضافت كأس العالم 3 مرات في المكسيك. هاي 2026 هي المرة الثالثة. أيضا كان في لاحظتوا شيء يمكن شفتوه في منتخب الرأس الأخضر. شو منتخب الرأس الأخضر؟ الناس هاي الدورة في وايد منتخبات صغيرة عطت خذت فرصتها وشاركت في كأس العالم. وصراحة هالمنتخبات الصغيرة هذه يعني طيرت منتخبات كبيرة من أول البطولة. ألمانيا باي، هولندا باي، على يد منتخبات يمكن ما كنا نتوقعها. أيضا رقم قياسي، تخيلون في شو في الأهداف العكسية اللي دخل هدف على نفسه. بس هي عصب هالشيء، بس هالمرة ونحن للحين تونا بروح دور 16، بس الحين مثلا للحين أكبر عدد أهداف عكسية سجلتها 2026 في كل تاريخ الفيفا. إنزين أكيد ما حد يتمنى أن يأخذ الرقم هذا، في أكثر واحد دخل على نفس أهداف. شو أكثر شيء أو شو عادتكم يوم تتابعون كأس العالم؟ تكونوا الناس اللي تحب تتابع الكورة مع أهلها، ولا تحبون تروحون في الأماكن العامة تتابعون المباريات؟ تتابعونها مع أصحابكم أهلكم، ولا صوت عالي، ولا هادين يوم تتابعونها؟ بعد في ناس وايد تتحمس. منتخب الرأس الأخضر قدم فعلا قدم مباراة أفضل يمكن من المنتخبات الكبيرة. جميل، أنا يوم شفت حسيت أنه يعني بصراحة وأول مرة على فكرة يشارك، صح؟ أيوة، هاني سجل في مرة ومدخل. هاني ينزل يسجل هدف على نفسه ويطلع. إنزين بخبركم مستمعينا عن اللي أقول لكم قبل ما أطلع مع كوثر. خليني أخبركم عن جزيرة ياس في أبوظبي. طبعا سجلت ياس ووتر وولد جزيرة ياس أبوظبي إنجاز كبير بحصولها على لقب جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية فيها 55 منزلق مائي. وطبعا هالشيء يعزز اللقب العالمي الجديد اللي حصلت عليه ياس ووتر وولد في أبوظبي كواحدة من أبرز وجهات الترفيه المائي مو بس في الإمارات ولكن على مستوى العالم، ووجهة لا غنى عن زيارتها في جزيرة ياس. رحلات الأجواء الصيفية في الألعاب المائية تستمتعون فيها إن شاء الله في جزيرة ياس. كوثر انطلقي.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينا غدوا نارا لبركان.
4: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
5: أحلى صباح ويا هني إيقاع الصيف على هواك.

ومنا وفينا يمكن أكثر سؤال نسمعه في الصيف. شو أكثر سؤال تسمعونه في الصيف؟ تعرفونه؟ وين نروح؟ ملانين ملل، خلصتهم من المدارس، الحين خلصنا مدارس، الحين يبون يروحون مكان، يبون يغيرون جو طبعا. وصيف وين نقدر نروح؟ وين نقدر نتحرك بعيد عن أجواء الحر والرطوبة؟ طبعا في أبوظبي أكيد صار عندنا جواب اليوم، وهالجواب كل سنة يكبر، سنة بعد سنة يكبر. أكلمكم أكيد عن صيف أبوظبي الرياضي، وهالسنة العام نسخة أكبر من انطلاقة تذكرون قبل يوم أول ما بدأ؟ تيني بس ثلاث

صيف ابو ظبي الرياضي مستمعينا رجع مره ثانيه وهالسنه نسخه اكبر نسخه من انطلاقه على مساحه يمكن 48 الف متر مربع. وصيف ابو ظبي يضم 29 رياضه مختلفه. ما في تقول ما عندي ما حصلت شيء يعيبني. 29 رياضه من بينهم 10 رياضات السنه ان شاء الله تقام لاول مره وتستقبل العائلات. صيف ابو ظبي يستقبل العائلات الهواة وحتى المحترفين كلهم في بيئة داخلية مكيفة. وطبعا 29 نشاط رياضي مختلف مستمر لين يوم 23 أوغست 23/8. الحلو أن الفكرة مو بملاعب وبس في صيف أبو ظبي الرياضي. الفكرة أن الصيف مو بسبب عشان نتوقف عن الحركة ونقول ما بنسوي رياضة اليوم لا أو نقعد في البيت عشان حر. فرصة جميلة أن نجرب رياضات جديدة مع أهلكم ومع أحبابكم وتجربون نشاط يجمع بعد كل الأسرة مع بعض والأصدقاء كلهم في مكان واحد في صيف أبو ظبي الرياضي. طبعا هالسنة أكبر نسخة وأتمنى لكم إن شاء الله تستمتعون فيها. موجود في أدنك أبو ظبي في أرض المعارض.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 43-31، دبي 41-31، شارجة 40-31، عجمان 40-31، أم القيوين 43-32، رأس الخيمة 42-28، لفجيرة 40-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
3: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30% إلى 80% على مستوى المتجر.
4: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر

0: yesisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد ويسعد صباحكم بالخير. مرحبا بكم على إمارات اف ام راديو لايف على تيك توك وأيضا عبر الأثير، وتقدرون تتواصلون معنا عبر الرسائل النصية 3666. فاطمة الزعابي يسعد صباحك بالخير. ندى حياة إن شاء الله ويسعد صباحك بالخير إن شاء الله. علي سهر الليل رح يكون كأس العالم للمغرب، يلا الكل يسجل حضور من الحين 20-30. انزين بخبركم مستمعين الشيء وعكسه. يوم تشوف حد مشغول أو مثلا لو حد قالك اليوم أنا ما لحقت أرفع راسي من الشغل، أو جبت الكوفي مالي ولين الساعة 3 ما شربت من الصبح، ما كان عندي وقت حتى أشرب الكافي مالي، تجي رشفة بين الفواصل. أول شيء يخطر على بالكم يمكن أن هذا الشخص وايد مشغول، يمكن أكثر إنتاجية من غيره، ما حد يكلمه. لكن هل دائما الانشغال يعني الإنجاز؟ في ناس تشوفهم أنا مشغول يصرح أنا مشغول بس عنده وقت يمر على كل المكاتب ويقولهم أنه مشغول. يعني اختار، يا تقعد مكانك يا تمر. فتحسون الناس اللي دائما مشغولين، صح على فكرة عشان نكون حياديين، يعني كثير من الناس اللي يكونوا مشغولين فعلا ينتجون، بس في ناس يكونوا مشغولين بس هل هذا إنتاج؟ ممكن أنت تقعد ساعة أو ساعتين تسوي يعني مقدار إنتاجيته 10 مرات. الفاضي اللي يقول مشغول كل الوقت، ايه خلاص هو يقول مشغول يمر على كل مكان يقول لهم انه هو مشغول من الصبح للظهر، هو مشغول بس يقول لكم مستمعينا ان في علم النفس وفي علم الإدارة الانشغال المستمر والتنقل السريع بين المهام خاصة هاي احيانا مشكلة منو لما حد يكلفكم بشيء وقبل ما وانتم توكم بتسوون هالشيء يرد مرة ثانية يقول لكم لا سوي شيء ثاني، او شو سويت في التكليف اللي كان او في العمل اللي قبله. التشتت هذا في النهاية هل يكون فيه إنتاجية تتركز على أكثر من شيء في نفس الوقت؟ يقولكم في علم النفس وعلم الإدارة أن الانشغال المستمر والتنقل السريع بين المهام ممكن يخلي الإنسان يحس أنه أنجز أكثر. ها اليوم وايد سويت أشياء لكن تعالى سويتها لين الإتقان، العمل المتقن الجميل الحقيقة تقل جودة التركيز. كل ما تشتت التركيز أو تعددت المهام راح تقل التركيز، راح يقل التركيز ويزداد احتمال أنك تطيح في الأخطاء. ويقولون دائما اللي يشتغل وايد يغلط وايد، واللي ما يشتغل أبدا ما يغلط أبدا. من شيء بمعنى آخر مستمعينا الدماغ يحب أنه ينهي مهمة، وإلا مو بأحيانا تحس أنك طول اليوم مشغول بشيء ويمر الأسبوع وأنت مشغول بشيء وحسيت أنك ما أخذت راحة أو مرتحت ذهنك مرتاح. تدري متى يسوي مخك هالحركة؟ يوم ما تخلص مهمة. من تخلص مهمة مخك خلاص يجلب الصفحة ويبدأ صفحة جديدة ولا يشغلك أبداً، ويمكن حتى تنسى أنت شو سويت فيها، خلاص أنت قدمتها وسلمتها وانتهى. من شي دايماً نقول لا تتريوا لين الديدلاين عشان تسلموا المهام اللي عليكم أو التكليف اللي عليكم. خلصته سلمه انجز وخذ لي بعده عشان مخك يرتاح. أو الحل أنه ما انجزته قاعد تسوي شيء ثاني وتأجل كل يوم سوي شوي راح يظل هالشيء شاغل تفكيرك ليل ونهار لين ما تقدمه. هذا نظام المخ، الدماغ تجي يشتغل، لازم تنهي المهمة عشان تقفز أو تروح لمهمة ثانية. وكل ما قاطعنا تركيزنا، كل ما قاطعت تركيزك احتجت وقت أطول عشان ترجع لنفس مستوى التركيز اللي انت توك قاطعه بسبت رحت تشيك على شيء ثاني. عشان تشيل الأشخاص الأكثر إنتاجية مو دايما الأكثر انشغالا. أيوة، تحية من القلب للناس اللي تعرف إدارة الوقت، يرتاحون ويريحون التيم وينجزون ويقدمون عمل بجودة جميلة. إدارة الوقت، أحيانا أكثر الناس إنجازا هو اللي يعرف يدير وقته، متى يتوقف ومتى يقول هذه المهمة انتهت خلصت والحين ببدأ اللي بعدها يلا. يمكن النجاح مو دائما في عدد الساعات اللي ننشغل فيها، صراحة مو دائما ولا أبدا. النجاح ما نقدر نقارنه بعدد الساعات، النجاح في الأثر اللي نتركه وفي جودة العمل اللي نقدمه. دائما فكر في هذا الشيء وحاول تركز، حتى لو حاول في ناس يحاولون يشتتونك لا تستسلم ولا تروح معاهم، خلك وركز في عملك لين تنتهي منه وتنجزه. انت بترتاح والتيم بيرتاح والدماغ بيرتاح.

وعيون وساغ مزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاح مع ماي انا ومع ماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صاح.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: هالصيف بخطوة بسيطة منك، غير روتينك واستمتع بوقتك. أحلى صباح.

تقدر أنك تشوف الصورة كاملة في الوقت المناسب. يوم تروح عند دكتور وتدخل عند الدكتور وتشوف أنه خذ الوقت للاطلاع على ملفك، وين شعور مطمئن؟ غير يوم تروح الدكتور وملفك مفتوح قدامه ويقعد يسألك أنت كل شيء عن تاريخك الطبي، مع أنه موجود هني ويمكن أنت ما عندك المعرفة الطبية أنك تحدد الأشياء، يكون أوضح في التقرير الطبي. العلاقة بين المريض والدكتور علاقة مهمة جدا على فكرة. على كاهل الدكتور هني أنه يحسس المريض أنه أنا أعرفك شخصيا وأنت تهمني شخصيا، وأنا هدفي أني أخفف ألمك أو أن نوصل للشفاء بإذن الله. هذا الإحساس جميل، غير يوم تحس أن أنت بالنسبة للدكتور واحد من المرضى ملف، يعني خاصة لما تعتمد عليه تقول أنت شو تشوف دكتور وشو يشوف، ممكن هو أول مرة يطلع على ملفك. إنزين، الدكتور اللي قدامه كل هالأوراق وكل هالمعلومات وكل هالنتائج الفحوصات والأشعة والتحاليل والتقارير والتاريخ المرضي، على فكرة ممكن توصل لآلاف الصفحات، هذا الدكتور كيف ممكن يكون موجود في حياة كل واحد فينا؟ هالأسبوع مستشفى كليفلاند كلينيك هالشهر يعني أعلن وبتعاون مع شركة أوكين إطلاق شيء يسمونه أول عالم ذكاء اصطناعي سريري، أول واحد في العالم، وسموه اسم آيلا. آيلا، دكتور آيلا. المثير أن آيلا مو بمجرد ريبوت يعالج المرضى ولا دكتور بديل عن الإنسان، هو أشبه بزميل إذا كان بالنسبة للأطباء، ولكن هالزميل موجود 24 ساعة ما ينام ولا يأخذ إجازات، وتقدر تعتمد عليه تماما في استخلاص هذه النتائج والفحوصات الكثيرة. يمكن هذا عبء إضافي على الدكتور، فوق ما يشوف الحالات أيضا لازم يقرأ كل الملفات. إذا أردت أن تطاع فأمر المستطاع يعني. إنزين، فالكميات الهائلة من البيانات الطبية هذه لو كان آيلا اللي في كليفلاند خلال لحظات يقدر يطلع عليها كلها ويبحث عن العلاقات والأنماط علشان يحدد الحالة أو الأعراض والعلاج. تخيل أن أنت إذا كإنسان تحتاج أيام يمكن عشان تدرس ملف، ويمكن أسابيع عشان تكتشف الحالة بعد فحوصات الأشعة وتحاليل الدم صح؟ لكن آيلا، وشكراً للذكاء الاصطناعي اليوم، هالشيء قراءة المكتبة كلها يمكن في ثواني يقوم به الطبيب آيلا أو المساعد آيلا. هذه المعلومات المهمة اللي تحتاجها الحين يقول لك، يعني يحدد لك بعد أنواع المعلومات اللي تحتاجها. المرحلة الأولى من هذا المشروع مستمعينا آيلا في كليفلاند راح تركز على سرطان البروستاتا من خلال تحليل السجلات الصحية وتقارير الأطباء ونتائج المختبرات والصور الطبية، ويربطها كلها مع بعض عشان يوصل لصورة أوضح عن الحالة وخطة العلاج. السؤال هني، هل ممكن أن الذكاء الاصطناعي يحل مكان الدكتور؟ تكون أنت مرتاح بعد نفسيا مع الذكاء الاصطناعي؟ لكن الإجابة أكيد لا، ما في غنى أبدا عن الطبيب البشري الإنساني. لكن يمكن السؤال الأهم، من بدال ما نقول هل راح الذكاء الاصطناعي يحل مكان الطبيب، يمكن السؤال يكون شو بيستوي يوم يصير دكتور أو عند الدكتور مساعد، وهذا المساعد يقدر يقرأ ملايين المعلومات في ثواني، ما راح يسقط أي معلومة، ما راح تحتاج تذكره بأي شيء، تكون مطمئن إن كل المعلومات عنده. وقبل سنوات يمكن كان هذا التحدي، الحصول على كل هالمعلومات في هذا الوقت مستحيل، اليوم هالتحدي صار نقدر نتجاوزه طبعا مع فهم هذا الكم الهائل من المعلومات اللي عند كل مريض. وعشان شيء المستقبل ترى مو معناته أطباء أقل، المستقبل أطباء أقوى. هالأطباء عندهم دعم من أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر من أي وقت مر، وهالدعم
وهالجهد كله من

الطبيب ومن الذكاء الاصطناعي والأدوات اللي الموجودة كلها تصب في جودة الرعاية الطبية وخدمة المرضى. إذن ما حد يقول أن الذكاء الاصطناعي اليوم ما حسن جودة حياتنا، أكيد حسن جودة حياتنا وفي كل المجالات.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: من إيآد عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآد. أعرف أكثر عبر إيآد.AE. تطبق الشروط والأحكام. إيآد دائماً في أكثر.
5: التضحية
6: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
5: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
7: أولي بأمر مكافأة كبيرة رب العالمين،
5: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
8: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
5: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
9: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
10: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر، دام النية حاضرة ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.

حياكم الله مستمعينا، وبخبركم عن عن عن عن جزيرة ياس. قلنا لكم تقدرون تغيرون جو في الصيف في جزيرة ياس، لكن بعد غير جزيرة ياس تقدرون تروحون الجاليريا، تقدرون تستمتعون بأروع مواجهة رياضية مع اللوني تونز في الجاليريا جزيرة الماريا من 10 لين 19 يوليو إن شاء الله. تقدرون تنضمون لفريق لونلي تونز مع باكس باني ودافي داك، وتقابلون الشخصيات اللي تحبونها، وتستمتعون أيضا بالتحديات الرياضية في الجاليريا مول. تقدرون أيضا تشوفون كل التفاصيل من خلال موقعهم thegaleria.ae.

زين، كنا نتكلم عن قبل شوي، كان عندي شفت تعليقاتكم على موضوع والله شفت تعليقاتكم على الانشغال وعلى موضوع الدكتور فاطمة على سالفة اللي طول اليوم مشغول، يقول أنا اللي يقول أنا مشغول أنا مشغول، أو كل ما رحت شاف حط راسه في الكمبيوتر مشغول في هذه الكلمة. فاطمة تقول ليس كل من قال أنا مشغول لا يملك وقتا، بل أحيانا هو ما لا يضعك ضمن أولوياته. أوف قوية يا فاطمة. علي مشغول ولا فاضي؟ الموظف المنظم ما يقيس نجاحه بكثر انشغاله، ولكن بقدرته على إنجاز مهامه وترتيب أولوياته. أتفق معاك 1000%. زين. بعدين انتقلنا لموضوع الدكتور، كيف علاقتك مع دكتورك؟ هل دكتورك يعرف كل ملفك ونفس الدكتور يعني هو اللي تراجع معاه سنين ومنين؟ وبعد في ممكن تبدأ معاه دكتور أطفال أو دكتور عائلة، وليه ما تكبر وأنت تروح لنفس الدكتور؟ قلت دكتور أطفال بس أنا ارتاح له. العلاقة الناجحة بين الطبيب والمريض تقوم على الثقة والاحترام والتواصل الجيد. مروان أكيد ممكن إن يكون الذكاء الاصطناعي كمساعد، بس عاد مروان عاد الحين الأسرار وايد عند تشات جي بي تي، أسرارنا في كل مكان صارت الحين بسبب الذكاء الاصطناعي. يبقى دور الطبيب أساسي، لأن هناك أمور الذكاء الاصطناعي إنه ما يقدر يقوم بها، مثل طمأنة المريض. لحظة فاطمة، واثقة من كلامك؟ كم واحد منكم يفتح الشات جي بي تي عشان يسولف معاه ويلاحظ ان الشات جي بي تي وايد يجامله؟ ترى انتبهوا، هذه غلطة كبيرة تخربون الشات جي بي تي بعدين يوم تطلبون منه مهام، تعود هو على المجاملات. فكرة الوايد البرومبت، الواحد يدرس يتعلم كيف يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي، من تتعلم تستخدمها وتشوف النتيجة منها، أحس أنها ما تقدر تستغنى عنها، وتقارن كيف كان قبل الوقت والمجهود اللي تبذله في مقارن في في في مقابل اليوم باستخدام الذكاء الاصطناعي. صراحة في وايد أشياء مفيدة فيه جدا. يعني كثر شغلتين كبير الشوك حطيناها، بس حطينا راشد. انزين نروح لكوثر. كوثر بطلة اليوم الحلقة 3 ساعات، والبطلة كوثر. هيا بنا يلا.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق الشروط.
1: مراكز الصحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا

0: على 850 مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: أم صيفين وعلى الهوى وياكم في أحلى صباح مكملين.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا في الأجواء الصيفية، وكل أخذ الإجازات وخلصتوا، وكل واحد يخطط شو بيسوي في الإجازة. خلوني أخبركم عن بنك الإمارات ودبي الوطني، بما أنها نحن عايشين هالأجواء الرياضية بكأس العالم صيفية رياضية. إذا كنت تشاهد المباريات من البيت تقدر تحصل على خصم يوصل ل 50% على طلباتك من طلبات لما تدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. وكل ما كانت المباراة أكبر كل ما زادت قيمة الخصم. تقدر تطلب ما بين الساعة 9 لين الساعة 6 الصبح، وراح يزداد الخصم مع كل مباراة لين ما يوصل ل 50% على أثناء المباراة النهائية. هذا العرض من بنك الإمارات دبي الوطني ساري لين 19 يوليو 2026. اللحظات الحلوة تطير. ليش اللحظات الحلوة تمر بسرعة، ولكن اللحظات اللي نكون فيها في انتظار شيء، في انتظار نتيجة، في انتظار شخص، في انتظار في المطار، تحسونها بطيئة بطيئة بطيئة بطيئة. لكن يوم تروحوا الإجازة افتح عين غمض عين، خلصت الإجازة يلا يلا ارجعوا. هالموضوع عندي إن شاء الله بنتطرق له في الأيام القادمة بإذن الله. على نهاية أسبوع صلالة لمدة أسبوع، ودرجة الحرارة عندهم 23. واو 23 حلوة. السنة بعد كان في وايد حر في أوروبا، كان عندهم موجة حر يمكن أكثر من اللي نحن نحس فيها هني، لأن نحن متعودين خلاص أقلمنا وسيستم، يعني سيستم الحياة هني صار كله داخلي، يعني حتى الرياضة، قاعات الرياضة، تونا كنا نتكلم عن صيف أبو ظبي الرياضي، الأنشطة كلها داخلية مستمتعين فيها. البلاد الباردة ما كانت متوقعة هالحرارة، وبلادهم البلاد الباردة يعني متأسسة المباني فيها والأماكن فيها على نظام حبس الحرارة على التدفئة، فشان يحمون نفسهم البرد. فالحين عاد مع الحبس الحراري معيتهم درجات الحرارة في الصيف وصلت لشيء 40 درجة، بس هم ما عندهم على فكرة مكيفات. نادر نادر جدا، معظم البيوت ما كان 90% من البيوت ما فيها تكييف، نفس نحن ما عندنا دفايات. لحظة A144838 ممكن تعرفنا باسمك عشان نختصر بدل ما نقول نيكنيم، نتشرف بمعرفتك. إنزين أخبركم بعد قبل ما نروح لظرف أبيض، هي مجهزة ظرف أبيض اليوم، لكن خلوني أخذ وياكم بس أخبركم عن مراكز صحة مستمعين، مراكز صحة للإخصاب. في مراكز صحة للإخصاب يقدمون مجموعة متكاملة من علاجات الخصوبة للرجال والنساء، تشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين ضمان ثقة وباقات دفع ذاتي ميسرة. تقدرون تحجزون موعدكم من خلال التواصل معهم على رقمهم 850. مركز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.

0: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن، تبدأ من 10، 15، 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته وابتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني. نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي. سجل الآن عبر yasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح هو البداية.

مو بكل شيء نحتاج أن نقوله، يعني مو بكل شيء ينقال. في حياتنا أشياء وايد ما نقولها، لكن أجمل الأشياء أحياناً هي اللي ما تحتاج كلام. في أشخاص يطمنك وجودهم، وفي اعتذار يوصل من نظرة، وفي امتنان يبين من طريقة المعاملة، ويسوى أكثر من 1000 كلمة شكرا. ومثل ما أن للكلام وقته، أيضا السكوت له وقته. السكوت اللي يحفظ الود أحسن من كلام يزيد المسافات، والسكوت اللي تعطي فيه مجال لغيرك إنه يتكلم نوع من الاحترام، والسكوت اللي يمنعك من جرح إنسان حكمة. مو كل شيء يستاهل رد، ولا كل موقف يحتاج تبرير وتفسير. أحياناً أكثر الناس نضجاً وحكمة هم اللي يعرفون متى يتكلمون ومتى يتركون للمحبة تتكلم عنهم. ومو بكل شيء يحتاج ينقال.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، 5 وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي.
2: صيفك على كيف كيفك مع أحلى صباح على إمارات FM.

0: مستمعينا اليوم وبداية دورة صيفية لبرامج إمارات اف ام، الأوقات الجديدة بتكون يوميا من الاثنين للخميس من 7 صباحا لين الساعة 10، بنكون وياكم على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في إمارات اف ام، وأيضا بنكون معاكم على إمارات اف ام لايف على التيك توك وعلى مدار اليوم. إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم على رسائلكم على 3666. شكرا لكل من تواصل معنا اليوم، وشكرا لإضافاتكم وأراكم الجميلة. أحمد تشرفنا بك يا أحمد بوشهاب، مرحبا بك في إمارات اف ام. شكرا لكل من تابعنا، مجهول ساهر الليل يلا رحنا من حين الساعة كم عندكم في كندا، ونشوفكم باكر إن شاء الله مع زميلي راشد عتيج وصباح جديد من صباحاتنا. أحلى صباح، نترككم في أمان الله ورعايته. كنت وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، مراكز صحة للأخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل، نادي جزيرة ياس الصيفي، خمس وجهات ترفيهية، صيف واحد استثنائي، سجل الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: Fine, come on.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

أهل دبي والشارجة وعمان هم القوين، خلكم ويانا على تردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 43-31، دبي 41-31، شارجة 40-31، عجمان 40-31، أم القيوين 43-32، رأس الخيمة 42-28، الفجيرة 40-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بأمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال. حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبو ظبي 43-31، دبي 41-31، شارجة 40-31، عجمان 40-31، أم القيوين 43-32، راس الخيمة 42-28، الفجيرة 40-32.
4: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة. اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير.
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
11: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: يلا يا جماعة، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بروف، يلا الكومبو والكمانجات، يلا لا يلا مع بعض بقى.
3: اوكي اسمع، طيب
2: 3 4 S

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جت سكي ولا سكيينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

0: راح يكون صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: Thank you, Rosie.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بلغت قيمتها 1,820,000 درهم بعد إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة 7 أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادر عن المصرف المركزي. أعلنت أدنوك اليوم عن إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتي أدنوك للغاز وإكس آر جي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن ودعم نمو محفظة أعمال أدنوك في مجال الغاز الطبيعي المسال. توقعت الاتحاد للطيران أن تنقل أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الموسم نتيجة للنمو الكبير في الطلب على السفر خلال الصيف الحالي إلى شبكة وجهاتها العالمية التي تضم 117 وجهة. استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر الأسبوع الماضي إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4,175 دولار للأونصة. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
2: الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
5: هذا البرنامج برعاية
6: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بتصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
0: الفريج. يا هلا كل شيء ضايع كله منك.
2: هل إيش دخلني؟
0: كله من سوالفك أنت.
2: حرام عليك.
0: يا مرحبا. وانتي
2: هذه دهاليز البطارات تقولي لعبتي.
0: شفت لعبتي آخر شيء.
2: حطيني في هذا ديوتي ما أدري منو هذاك المحلات شو اسمه.
0: ديوتي فري.
2: هابي ديوتي.
0: لا هابي ديوتي. هذا لما تداوم وتكون وظيفتك هابي وايد.
2: هي طبعا.
0: شلون بنسافر هي لو تدري.
2: آخ أخ يا بدور أخ. اشتقت. هي أبو هدش بسرعة الطيارة عشان أوصل.
0: اليوم نحن نبدأ معاكم رحلة جديدة في دورة برامجية جديدة من الفريق. لكن هذه المرة ما نحتاج فيها لجواز سفر ولا ختم مطارات. رحلة نحن نسافر فيها بالعقل والخيال ونعيش ثقافات العالم بس من خلف الميكروفون.
2: من كل بقاع الدنيا.
0: بالضبط.
2: من كل بقاع الأرض.
0: عاشوا.
2: قصص شتى.
0: أيوة.
2: تروى حتى
0: هلأ.
2: نعرف أحوال الإنسان. شو رأيك
0: ليش أنا؟ نسافر الطيارة؟
2: ما أدري.
0: باص أحسن مع الصفقة.
2: مو الطيارة نفس النظام بقى.
0: أخاف المضيفة تيت.
2: لا بالعكس
0: تمردنا.
2: المضيفة قابل طار
0: تنام بمردعتنا.
2: نقي طيارة فيها طيران.
0: والله
2: هي هي
0: لا هي لا عيل الليلة خلاص عد الدرب طويل اليوم.
2: كم ساعة؟
0: بعيد مناك.
2: وين؟
0: مناك وايد.
2: يعني فوق السبع؟
0: سؤال اللي كاتب لي بيرو منو قالك بس يعني أنا قصة تذاكر أنت توديني ما فهمت
2: يا
0: يعني.
2: عمر الله يهداك.
0: أدى صابك يعني. أصبر. ها دير بالك ها.
2: إيه هذه اللي قصة التذكرة ونعرف وين حين بنصير.
0: إيه ترى إحنا اليوم وضعنا مختلف تماما.
2: إيه بس بدور بقولهم شيء بعد.
0: قول.
2: إيه اللي كل يسمعنا إن نحن من الحين من الساعة 1 لين الساعة 4
0: صح.
2: إيه بنكون معاكم هني عبر أثير المحبة والتواصل أثير إمارات FM وبتركبون معنا الطيارة بعد. نوديهم ويانا؟
0: نوديهم يلا يستاهلون.
2: ها.
0: بس ها عن الشطانة
2: خلكم معاي وامكم طيبة بس خلكم وياي.
0: بس أهم شيء أهم شيء أن لازم نبدأ معاكم قصتنا في السفر. أيوة. مع أخوي منصور اللي مطلع عيني في كل سفرة.
2: أنا؟
0: طبعا ما تسمع شو. الكلام كل ما طرشك مكان ما ترد بسرعة.
2: لا شوفي
0: قل لي.
2: أنا صح مسافر وياك.
0: أوكي.
2: وطبعا مستمتع
0: بس تمام.
2: بعد في شغلة اللي أول شرط آخر نور في السفر
0: اللي هو
2: أنا مو حق التجارب توديني وتحطيني تفريني في أماكن يعني ما أعرفها وين وما أدري شو وتقولي لي
0: لازم
2: يلا
0: تروح.
2: أطلع نفسك من هالمكان.
0: لازم تروح
2: بحيرة ما بحيرة بجع ما بجع.
0: عيل شقة مسافرين قصين تذاكر عشان تروح تقعد في كوفي شوب وتسوي نفس هذول اللي يصورون الكرواسون ما أدري شو ويلبس كل الماركات اللي في الكبت ويالس بس كنا.
2: خليني أسوي الشو.
0: لا ما نبغي الشو هذا حبيبي مو حقنا.
2: عيل
0: الزين عندنا وشين حوالينا.
2: لحظة أنا ما راح تخطب.
0: لا بتشوف الحين. صبر بدور ليش ما تطلع. والله يعني إخراج أغاني أدور
2: يعني لو تشوف أنت الوضع اللي عند بدور بتعذرها.
0: والله كنا طيارة ولا مو طيارة.
2: طيارة
0: منو اللي يسوي لك الأقلاع.
2: ناقصة بس السكان هذا.
0: بس السكان حين أطلع لك هني.
2: لا ما في.
0: لا يمكن هذا
2: ما في.
0: هذا سك
2: هذا
0: الرنج
2: مال شو اسمه.
0: فلو سمحتوا لو سمحتوا
2: أيوة
0: نظام اللي وايد يتحرطم في السفر ما نبغي.
2: ها
0: نظام اللي مأذينا أذية و

0: من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج الفريق.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
1: يا هلا يا هلا يا هلا، أقولك
2: قولي
1: أغراضي كلها جاهزة.
2: متى لحقت؟
1: ما أعرف
2: متى متى متى لحقت تحط عقب تيلس هناك؟ أبى أشتري هذا، ما شريت هذا، ما جبت هذا. منصور لو سمحت، أنا أحب الناس اللي تسافر معي تكون مرتبة.
1: تكون شو؟
2: مرتبة.
1: تريت مركبة يعني؟ ما
2: لا مركبة، ليش مركبة؟
1: ما أدري.
2: منصور عندك حقيبة ذكية.
1: أيوة، شو يعني حقيبة؟ يعني يتفكر؟
2: لا ما تفكر عنك، ولكن تحل مشاكلك لما أنا ماكو موجودة. لما تضيع أدورك أقولك إحنا في البوردينج منصور، أنت هناك صوب العطورات الدور خصم.
1: تلحقيني بالشنطة؟
2: تهيت الحك تجيبك عندي تدل أختك.
1: هاي شنطة؟
2: هي شنطة. شو التحرى؟ أنا اليوم أبغي أعرف أنتو نفس منصور ولا أنتو نفسي؟ لو قالوا لك بعد ساعة مثلا طيارتك للصين، شو أول شيء بتحطه في الشنطة؟ أنت من الناس كيف ترتب شنطك اللي تسمعي مرات فهم على 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971600551234. في أشياء كثيرة المفروض أنك أنت تحطها في الشنطة. أول شيء، كم مرة رحت سافرت يا منصور ونسيت جوازك مثلا، ولا ناسي التأشيرة، ولا ناسي شيء خاصة انك انت ما تقدر تركب الطيارة؟
1: انا بقول لك ليش اضيع في المطار.
2: ليش؟
1: عشان تقولي لي ناسي.
2: ايه.
1: اول شيء،
2: ايوه
1: انزين، شكرا لكل من ساهم في هذا المطار الجميل، مطار زايد الدولي.
2: نعودك
1: كبير، يعني الواحد مو بأنه يضيع فيه.
2: قول لا إله إلا الله، لا تحسدنا.
1: ما شاء الله.
2: إيه زين. أوكي.
1: تنظيم وأماكن وترف، يعني اللي يبغى يسافر يروح المطار بس.
2: صح.
1: ما يكمل دربه.
2: ما يحتاج، اشتري كل شيء من المطار.
1: كل شيء.
2: كل شيء عنا.
1: وتقولي لي ليش أنسى وأضيع وما أدري شو؟ أكيد بضيع.
2: بعد أنت منصور يعني.
1: ولا شو تقولي يا أبو جلي؟
2: أبو جلي منو؟
1: صديقنا.
2: صديقك. أوكي. إماراتي. حياك الله، مرحبا ساء، مرحبا مرحبا. أغنية راشد الماجد، الناس تحلم يا أسامة، حياك. إنزين، في أشياء كثيرة لازم نحطها في شنطنا، في أغراض معينة لازم إحنا نكون مرتبينها أول بأول.
1: صح.
2: أولها إن أنت لازم تدري عن جوازك وعن تأشيرتك وإن الأمور تمام.
1: صح.
2: ثاني شيء، وين الباور بانك مالك؟ باور بانك
1: ممنوع.
2: لا ممنوع تحطه في الشنطة اللي بتروح في السير، بس تقدر تاخذه معك بالإيد.
1: وقالوا لي ممنوع
2: رغم الشروط اللي موجودة في أشياء، في conditions تحطهم وتعرف.
1: أكو حتى بوجلي قال ممنوع.
2: مالك شغل في بوجلي. ما سافر آخر مرة، راح
1: بوجلي
2: هني تمشى بس.
1: بوجلي أصلا حياته كلها في الطيارة.
2: هي ما شاء الله. مضيف طيران الله يحفظك.
1: عارفه.
2: انزين، ثاني شيء عندك محول كهرباء، هاي كل الضرابة تستوي يوم نسافر.
1: لحظة، هاي شغلي ولا شغلك؟
2: لا، ليش ما يجيب محول كهرباء؟
1: هذا شغلك أنتي.
2: ليش أنا يجيب محول كهرباء؟ مو بالمفروض
1: تحطين هذا استشوارك ما أدري شو؟
2: ما عليه استشوار، أنت ما تبى تشرج. ترى مرات الدول الثانية
1: يعني شال شنطة ذكية. ما عندي شو اسمه؟
2: لا، شو خص الشنطة الذكية؟ ما بتقولك
1: هي تفاصيل.
2: انت بتحلل الشنطة زي الشنطة يبغي لها شارج، كيف شو بسوي؟
1: أم المحول مالك. ممكن بس عشان شعرك شوي بس
2: اي، وانا اوقف كشتي علشان حضرتك تبى تشرج
1: مثلا.
2: هذا الكلام مرفوض.
1: ليش؟
2: يا ان اتيب لك بلاك لك ولي، يا مالك يا معاي، انت صراحه ثقل علي.
1: افا،
2: في ناس يا اخي هم عليك في السفر، انت تسوي كل شيء هم يالسين برنسيسات.
1: لحظه، مسفرتني ولا قاعد
2: تتكلم؟ ذل، لان احنا الحين بعدنا في الشنطه. انا في الشنطه وانت شي مسوي فيني؟ انا بعدني ما ركبت، ما
1: اذا حطيت كل الاغراض اللي انت طلبتيها.
2: اوكي، حطيت وانت بكرامه حذيه مريحه حق المشي
1: بعد جديده.
2: ولا شو
1: انت جواتي يكون

0: مريحة ولا بتيلست قوريو اللي تعورني؟
1: شعرتني فيها مريحة لازم استخدمها.
0: الصين تدري الصين شو؟
1: شو بسوي بركب؟
0: يعني 3 سنين ما بخلصها.
1: لحظة يا بنت الحلال، انتي مش هلا رونالدين هو ترى رايحة شو اسمه؟
0: لو سمحت لا تكلم على الهل. زين؟ يعني ما يبتسجل. لازم جواتي مريحة.
1: في زين هاي ما
0: توفي بالغلط. هاي من نظام الكشخ تقلد سعود ولدم سعود لا تسوي الحركات.
1: خلاص زين واللي بعده؟
0: انزين ادويتك كلها ربو كلها تعبان كلها محسس كلها هي
1: انا رايح اتمشى ولا رايح اتعالج؟
0: لا ادويتك اللي انت متعود عليها، في ناس عندها ادويه دائمه لازم انه يستخدمونها، ما يصير انك انت تعتمد على البلاد اللي انت ساير لها.
1: يمكن ما يقولون ممنوع
0: دواء ممنوع، ليش؟ لا تضايقني.
1: شو اقول لهم مريض يا انكم؟
0: انت بتقعد في الذيل، انت مو مال فيرست كلاس نهائيا.
1: لا حرام عليك كله ولا ما ظهري يعورك.
0: زين ثاني شيء شو الأشياء المهمة؟ شل الأشياء المهمة؟ ليش نشل شلوا الأشياء المهمة؟ ما فهمت ما فاطمة. ملابس حسب المنطقة.
1: ها
0: هي شمال وجنوب غير
1: وشرق وغرب
0: كله غير، فأنت تجيب لك لبس حق الشمال في الصين ولبس حق الجنوب لأن بوديك هني
1: يعني
0: وهني.
1: شنطتين؟
0: لا مو بشنطتين، يعني مو بكله شتوي مو بكله صيفي، بين البين.
1: هذه جديدة.
0: هي لازم عشان أنت رايح تزيد الشيلة شيلتين ما يصير.
1: زين أنا خذيت هذا معاي
0: كوت،
1: أنا على قولة هذا يعني
0: كوت مرعوب
1: صيفي من فوق
0: شتوي من تحت. أيوة ايه. أوكي تمام. ثاني شيء لازم تنزل أبليكيشنات الخاصة بالترجمة.
1: ايه.
0: وعلى فكرة في الصين ترى ما في جوجل ماب، فإحنا لازم ما في وما تقدر
1: مالهم
0: مالهم مو مالنا، فإحنا لازم ننزل أبليكيشنات الحين.
1: زين
0: ومال الترجمة يترجم لنا صيني، ما يتكلمون إنجليزي هما.
1: ها
0: لا صيني.
1: أعرف لعبتي أنا بضبطك. أنا رايح الصين قبل.
0: داهية اللي أنت الله يحفظك.
1: والله رايح الصين قبل.
0: رحت الصين. أيوة والله.
1: نيهاو هابو هاو.
0: هابو هاو منو؟
1: اللي يرد على نيهاو.
0: إنزين هي عادي طبعا يا مرايم، دقوا علينا على 6551212، شاركونا في سالفة السفرة اللي بعدنا مراضين نركب الطيارة بسبة منصور.
1: ليش؟
0: ثاني شيء
1: آه.
0: ترى هم ما عندهم أبل باي.
1: ما عندهم شو؟
0: أبل باي دفع، هاي كرت لا تعتمد على الكرت
1: عشان شيل البنك.
0: هم عندهم لا شوية كاش على يمب
1: ايه؟
0: وشوية عندهم علي باي.
1: منو؟
0: أخو محمد
1: باي. علي المسافر.
0: علي المسافر مسوينا بس على باي. اوكي الاهم من هذا كله اخذ كاش معاك وصرفه في البلاد قبل لا تطلع، امن واضمن.
1: عملتهم ولا عملتنا؟
0: عملتهم تسوي عملتنا، في حد يصرف عملته شلون
1: يعني؟ يمكن يوم اروح هناك
0: تعطيهم درهم. منصور ابيك تي معي، انا جايبتك محرم فانت تتي تسكت، انا بسوي كل شيء.
1: والله حين يبتيني معاك وخليتيني شو اسمه هذا حبي مروانه شوفك قاعد تتصل ما اقدر ارد عليك. هو
0: هو اللي كاتب ما بتسكتون؟
1: لا لا مو هو هو ابو ظبي.
0: اوكي تمام. اللي
1: انا اروح اجيب الشنط واجيب الشنط، هذا اللي مسفرتني انتباه، وانت قالت لي انا بدليك وبعرفك على كل شيء.
0: انا قاعد احاول بس انت يعني ما تعطيني فرصه، فاليوم انا سؤالي لك وللجميع، منو فيكم يوم يسافر لازم يخلي فراغ في شنطته لأنه يدري نبيب هدايا وهو جاي؟
1: أها يعني أنت تبين ناوية على شنطتي.
0: هي في ناس لازم تترس شنطتها فل ما في مكان وتروح هناك تشتري شنطة، وفي ناس تقولك مستحيلة يبصوغة أنا سايرة استانس. أنت من أي فرع فيهم؟
1: أنا؟
0: أي
1: جميع الأفرع.
0: جميع الأفرع.
1: أخذ شنطة
0: مرة
1: من هناك
0: نحيس مرة
1: بعد
0: مرة ما تجيب
1: وآخر شيء مو بيعيب شيء.
0: مو بيايب شيء كلها غراضك.
1: ما شاء الله عليك. أنا والله العظيم أقول لكم يا جماعة الخير ترى العالم كلها في وادي وبدور في وادي ثاني. تروح هناك تدور مواعين، يعني بتترس شنطتي كلها مواعين.
0: والله رحت اليابان شفت مواعين.
1: شفتوا
0: شو تحر؟ حتى خواشيك شريت من اليابان.
1: ها عساس اني تاكل بيتا.
0: تتذكر يوم رحنا السنغال شو سويت فيك؟
1: أدري شلتي هذيك الخشب.
0: هي هذه طشتي العود. هي هذا دليل انك انت عندك حس فني.
1: حس مواعيني.
0: حس مواعيني فني سوي تشلينج تشلينج.
1: ناس تاخذ تحف تاخذ تذكار
0: تعتبره تحفة تاكل فيه تنتفع فيه.
1: هذه تاخذ لي مواعين.
0: هي مثلا انت شو تاخذ؟ وين ما في محل يبيع بطاريات ما تسوي كله وايرات انت هناك اول واحد. فيعني لا من أطعش على بعض يا أخوي عقلة المصريين.
1: مب عبقرين ومعات هني.
0: لا لا مبلا مبلا مبلا.
1: أحب أنا أشيل هذا قلاصات شيء من هالسوالف هاي تذكار.
0: ريش عشان تعلقه. حرة ديكور مثلا.
1: مو مشكلة.
0: فأنا الحين أبغي رأيكم مستمعين على 6551212 من داخل الدولة. أما من خارج الدولة على 00971-600-551-234. قولوا لي منو فيكم يرجع من السفر ونص شنطته كلها هدايا وفلوسك اللي رايح تستانس فيها تضطر تشتري هدايا فيها، ومنو فيكم اللي لا يمكن يشتري هدية ويحس إنه الفلوس كلها حقه ما مستعد تشتري ولا شيء؟
1: لا هاي مو بهي
0: مو بهي. فاصل وراجعي
1: يلا.

0: موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
2: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائماً في أكثر.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج.

0: وياكم على الخير في الفريج، وهذا البرنامج اللي ياخذكم فيها الصيف لحول العالم من دول وأماكن جميلة راح نخبركم عنها ونخبر في تفاصيلها ونتكلم أكثر حول موضوع حلقتنا لليوم اللي هو يخص الصين ويخص هذه الدولة العظيمة اللي بنتكلم عنها اليوم. وفي ناس وايد شغوفين في إنه يعرفون شو فيها هالصين وشو يعني ليش الناس وايد يحبون يروحون لهذه البلد بالذات. ما أنت لما قررت تروح الصين في يوم من الأيام منصور، ما حسيت إنه هو فضول ولا هو أنت رايح علشان حاس إنه في فرص أكبر، ولا شو سبب روحتك للصين؟ أوكي أنا أسفة قطع عنك المؤونة
1: ماي والكهرباء تتكلم وشلون نعو
0: وشلون نعو حين بحط لك إياها
1: بالعكس. أنا تشوفي مدام أني رايح وياك أنا متأكد أني راح أستمتع والناس بتستمتع.
0: ليش
1: أنت مغامرة من الطراز الأول؟
0: صح،
1: هذا واحد،
0: ما خلي شيء يعتب علي.
1: اثنين، تحب تجرب أكلات، أنا ما أحب أجرب أكلات.
0: صح، هو طالعني بس.
1: إيه.
0: أوكي.
1: ثلاثة، اتحاتي الواحد.
0: إيه.
1: أربعة، ما تسأل عني.
0: كيف حاتيك ما سأل عنك؟ ما فهمت.
1: هني مربط الفرس.
0: أيوة نحب المربط هذا.
1: إيه.
0: أيوة.
1: يوم تفريني تذكرين في الغابات.
0: الحين بوديك، اصبر، حين بوديك مكان مسكون يكون ما تطلع منه. فبما ان السالفه الحين نحن يعني واصلين لمرحله ان والله منصور بدا ينكر، معناته هذا الموضوع
1: ينكر المعروف. ويلي واوف
0: اوف. بعدين
1: جرحك في قلبي غزر.
0: ليش
1: ما اعرف هو شيء.
0: اوكي،
1: المهم
0: منصور لو سمحت، يعني
1: احنا في الطياره حين ولا وصلنا؟
0: لا
1: ولا وين؟
0: لا
1: عيل، وين
0: انت؟ وين الحين انت توك نازل بتروح؟ ايوه، مو بعند الاشاره. لا تكون الساعه، لا
1: خيبة.
0: الطياره تناديك تقول لك تعال.
1: 141 اتذكره.
0: هي فدير بالك يعني انك انت ينادونك ويقولوا لك البوابة الفلانية وانت ساكت. انت شو؟
1: ليش ساكت؟
0: ساكت.
1: ليش ساكت؟
0: فلو سمحت لا تسوي لنا ازعاج. نظام انك انت رايح يسار يمين يسار يمين قدامي على البوردنج بسرعة.
1: وانا توني
0: سرعة قدامي،
1: ما اعطنك كل شيء، الجواز والبوردنج والشنطة.
0: ما اباك اركب قدامي في الطيارة الحين بسرعة
1: يلا.
0: لان لازم الطيارة تطير، انا ما اقدر شيء استحمل. انت ما تنهد بروحك. ها؟
1: أول اثنين
0: بس خلاص سكرنا باب طيارة.
1: أنا باقي الشباب كلهم موجودين.
0: إقلاع.
1: بعد يقول لي إقلعت تلعب تحزن. ما تربط تحزن.
0: ما تربط. قولها تجيب لي تشيكن أور بيف.
1: لحظة،
0: ها،
1: خلي بطلون الحزام أول شيء.
0: تشيكن أور بيف، مالي شغل. تشيكن
1: لا تشيكن ولا بيف.
0: ها شو تبغى؟
1: سمك.
0: ليش سمك؟ اي منيو، تعال احنا فيرس كلاس المفروض يعني ندير بالنا يعني.
1: كلاماري.
0: دق لها.
1: شو دق لها؟
0: دق لها الجرس.
1: ما عندي رقمها.
0: منصور في من الاشخاص اللي دائما يوترونك في الطياره، تلقاه 24 ساعه كله يدق الجرس كله ينادي المضيفه.
1: اي والله.
0: تعالي افتحي المكيف ما يشتغل.
1: اي مكيف ما يشتغل، هو مشتغل بس ما يعرف يفرق.
0: ليه ما هي تتنازل عن وظيفتها وتقعد في البيت؟ لانه منكد عليها. منو فيكم شي؟ شو هذا؟ في حد. فاطمه قاعده تتكلم صيني. المهم
1: فاطمه،
0: بما ان الحين بنوصل وين؟ بنوصل الصين. قولوا لي
1: ما قلتي لحين اي منطقه في الصين؟ بس نروح الصين شي
0: تصبر الحين.
1: باراشوت؟
0: لا مو باراشوت، تنزل على المطار الصين العظيم. اصبر وتضبط امورك. بس انت من الاشخاص اللي تنام في الطياره ولا العكس؟ هذا
1: يعني
0: هو السؤال.
1: يعني اذا 9 ساعات، ما ادري 10 ساعات، شو تبيني اسوي؟
0: ما ينوم.
1: انام والله.
0: ما ينوم
1: والله. انام احسن شيء يوم انام.
0: ليش؟
1: عشان ما احس بالوقت.
0: منصورك قاعد تسولف معاي.
1: اخلص الافلام واقعد انام وما ادري شو، بعدني فوق.
0: ايوه. بعد انت لازم تحل الفيرست كلاس اللي قاعد فيها.
1: لحظة، حللها.
0: ما تصور انت من جميع الجهات.
1: ليش؟
0: انه وتحط ستوري انه
1: اول
0: يعني
1: مره قاعد
0: انه متنوع. دائما وابدا انت في سفراتك ما تروح الا على
1: لا لا لا لا لا لا.
0: ايش رايك في اللوادم اللي يسوون كذي؟
1: اوه
0: شو تحس؟
1: بعضهم يصورون الكرسي الاولي وقاعد ورا.
0: هي اول مره دقيقه واحده بس يلس اصور واروح
1: بس
0: مثلا. اكسكيوز مي ماي تبي
1: بعد
0: ما تبي ما, ما تبي شيء
1: شابغي الحين يعني تونا طايرين نقول بسم الله
0: احنا صبر. لازم نحل شخصية المكان.
1: شخصية المكان
0: هي طبعا
1: مكسرات
0: الودودي ما تبي تاخذ صورة مع الكابتن
1: بعد
0: مثلا
1: اشغله الحين اروح اصور معاه يمكن يدعم غيمة
0: لا يدعم لا جبل. ما يدعم غيمة عادي كل شيء هادي وبسيط في النهاية لازم تاخذ كل الذكريات. منو فيكم من الأشخاص اللي فعلا إذا سافر مكان لازم لازم يحل الجيمة كل شيء الطيارة المطار يصور مع المضيفات
1: لاونج.
0: يصور لاونج يصور متشو شو كلا شو شرب. أنتم من الناس اللي كذي وتحسون هذا الشيء حلو ولا ينرفزكم الشخص اللي يسوي كذي في الطيران؟
1: والله هذا على حسب بس هذا إذا الشخص بعيد عني أموره طيبة أما إذا كان لاصق فيني في الكرسي ويسوي هالحركات
0: هي.
1: هذا أذاني قبل لا سافر
0: أذاك قبل لا تسافر هذا الحين
1: حتى النوم ما أقدر أنام
0: يعتبر آخر مرة في حياته
1: مو في حياته أنا شو عرفني
0: تسافر وياه
1: يعني إذا مثلا يصير الاختيار أنه بيسافر معاي
0: هي.
1: بسوي الكرسي فاضي
0: الفاضي صح بس أنا صح زين فاطمة تبغي عصير برتقال تطلب لها
1: فاطمة في الأرض نحن فوق
0: لا هي معانا يالسة ورا هي قال هي توا قالت لنا
1: وين
0: فاطمة ترى ما بيطلب لك أنا من الحين أقول لك أنا قلت لك أنا ودي ويانا بس ما في فايدة
1: تصدق فاطمة ويانا أنت ما قلتي لي منو معانا في الطيارة
0: مروان لو سمحت بوديكم هالبلد ما بقول يعني مفاجأة فذهب نفسك قل لها نبغي كمبل
1: حق فاطمة ولا
0: قل مضيفة ورفجة
1: والله العظيم هذه مسافرة بس عشان ما تخليني أنام كل شوي أقول لك أطلع
0: لا تنام خاف أنا من المطبات
1: هذا الجرس دقي
0: ما با أنت سو أنت أزقرها كلها أنا سوي لك
1: يعني صح ما سافرت معاها بس اللي سافروا معاها قالوا لا سافروا
0: وليد سراب صح

0: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10 15 20 و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: صيفنا غير. بين قارات العالم ناخذكم في رحلة مليئة بالمعرفة والترفيه في برنامج الفريج.

0: منصور مع الشاي الصيني. شو هالأجواء، شو هالأشياء الحلوة هاي، بعدني ما شفت شيء. لكن الحين من حطينا شنطتنا في الفندق،
1: أيوة
0: ترى أنا موديتك مكان ما تتخيله.
1: صلي هداك بعد هالسفر هذا، نبغى نرتاح شوي.
0: منصور كلها أيام معدودة.
1: يلا مو مشكلة
0: منصوري، ما يصير يعني كله تبغى تنشكح في الفندق.
1: أنام شوي.
0: واللي سويته في الطيارة شو؟
1: هذاك نوم وأنا معلق.
0: قيلولة.
1: إيه والله.
0: آه نوم وأنت معلق. هي يا منصور، منصور جيتك هذه ما بتندم عليها، ومن وين يبينك بتندم، بس أوكي.
1: واضح أصلاً.
0: زين جيتك هذه ما راح تندم. أنت اليوم معاي في الصين.
1: لا إله إلا الله.
0: شفت هاي الفرقة اللي أنا حاطت لك إياهم عشان يعزفون لك ويحسسونك أنك في الصين إذا أنت ما حسيت؟
1: حاس
0: أنت؟ أخاف مو بحاس؟
1: لا حاس.
0: أوكي تحرم.
1: وصلت المطار وأنا حاس.
0: شوف المكان اللي هني، تشوف
1: هذاك،
0: تشوف تسمع زقزقة العصافير، تسمع
1: هاي غابة.
0: بروح غابة.
1: غابة؟
0: غابة. هي
1: ليش
0: رايحين الصين؟ لازم نروح غابة.
1: ليش؟ حرام عليك.
0: اصبر انت حين بوديك.
1: شاء الله اسد وياك. الله يهداك ودتنا الغابة.
0: كمان بوبي.
1: لا هذا بوبي غير.
0: اسمعني انا جاية اركلسك في الغابة.
1: شو تسوين؟
0: تركلس ريلاكسيشن.
1: انت قارية هاي الغابة مسموح.
0: عندي واحد. عندي كتيب طلعته من جوجل.
1: شو من الاشياء اللي داخل غابة بتفاجئ؟
0: هذه غابة الحجر.
1: منو؟
0: نفس الصخر، حط في رقبتي حجر، هذا
1: ترميني
0: الحجر
1: وسط النهر وتقولي عوم.
0: انا الحين بخليك تعوم.
1: يلا.
0: هاي غابة الحجر ترى غابة حلوة. ذبحة دم للركب عشان يزورونها.
1: غابة حجر.
0: هي انت بس اللي
1: انا اعتبر على شكل صخرة.
0: كله صخر. انت احتمال تصير صخرة هنا
1: بعد.
0: اي دير بالك.
1: حلو.
0: بدور انت معلمة، قالت لي ومنك نتعلم وانت معلم.
1: وأنا تلميذ هنا.
0: بالضبط.
1: ايه؟
0: غابة الحجر هذه في الصين هي من أكثر الأماكن اللي إذا ما رحت أنت ندمان.
1: حين بذمت في ناس تعنى تروح تشوف غابة صخر.
0: أنا والله العظيم ما تم غابة تعتب علي.
1: ها؟
0: أنا ما تم نهر، غابة، كياك، ما في
1: أبد
0: أبد. يعني على يعني التذكرة المفروض الطيران يعطوني إياها مجانا اللي أسوي هناك في السفرات.
1: متحف ممكن
0: تودينا. فتخيل الحين معاي.
1: شو هتخيل كل لحظة؟
0: لا انت تخيل احنا نمشي بالغابة.
1: حلو.
0: لكن بدال الأشجار وزقزقة العصافير تشوف هذه الشير كلها هي في الحقيقة مو بشجر. هي أشكال شجر بس من صخور.
1: زي لحظة.
0: نعم
1: صار لك ذابحتني حاطن على المريح ما. زي قولي لي هات جوتي صخري.
0: ليش جوتي صخري؟ ما قلت لك تسلق انت طالع بس. وانت كله تبغى تتعلق.
1: حتى السيائر فيها هذا رملي، هذا صخري، هذا حجري، هذا ما ادري شو.
0: لا هاي تواير الله يسلمك. الموضوع غير. انت يعني الفور ويل مغير معاك شوي حبتين.
1: لا بعد الواحد تبي ان هذا سكتشر واطلع فيه. لا
0: اذا ليش انت ما سالت نفسك ليش انا عبتك غابه الصخر او الحجر؟
1: عارف والله عارف
0: ليش.
1: اتمرمط.
0: ما تتمرمط. قصة رومانسية
1: أربع.
0: ترى الصخر يعني مرات يقولك قلبك صخر جلمود ما حن
1: علي. ما حن علي.
0: أيوة حن اليوم أنا بقول لك.
1: حلو قولي لي.
0: أصلا القصة
1: أيوة
0: تخص شعب. الشعب هذا اسمه يي. شعب يي.
1: أوكي.
0: يعتبرون من السكان الأصليين في المنطقة هذه في الصين
1: بالغابة الحجر.
0: غابة هم ساكنين هني.
1: هي.
0: بيتك ومطرحك في هالمكان. أسطورة رومانسية تقول إن في شاب وسيم اسمه أشيما.
1: هذا يمثلني.
0: هي اسمه شو؟
1: أشيما.
0: أشيما. أشيما هذا كان يحب فتاة اشتهرت بجمالها الأخاذ.
1: الله.
0: في ذاك الزمان لما كانت الغابة مو بصخر. كانت حدائق غناء. غابة الصخر.
1: لا اللي معجب فيها.
0: ما أدري ما الأسطورة.
1: أسطورة.
0: يعني ما صح اسمها.
1: حلو.
0: إنزين موديك. هي نعم موديك على مثال. اسمع أنت الحين قصة البنية هاي الفقيرة المسكينة. حبها الشاب من قبيلتها
1: أشيمة.
0: أوكي أشيمة. ولكن كان في واحد من الهوامير في المنطقة أراد أن يجبرها على الزواج منه. كان تقول اللي هو معشوقة أشيمة
1: أيوة
0: أرفض
1: بتاتا. أوكي
0: كلا
1: وحاشا
0: وأي مابا. كان يقومون قبيلتها ويحبسونها.
1: قبيلتها هي ولا قبيلته هو؟
0: قبيلتها حبسوها حين لأن هي مو بموافقة أن تتزوج الثري. تبغي أشيمة.
1: زين يا حليلك يا
0: حين أشيمة رايح راد يايب مختار المنطقة هي حصان يركض يبكي في الليل يصيد الغزلان ضايق البشرية
1: عرضة بالغزلان
0: تعبان هو تعبان حين قاعد يسوي كذي لا ضايقة أشيمة حين مضايق
1: حين أشيمة
0: دخل واسطات ياب هذا ختم ما في
1: ليش
0: يعني علشان يوافقوا ما في
1: صادر وارد
0: أبوها قال يا هذاك الثري
1: يا السجن
0: الظاهر في مصالح مصالح بين القبيلتين
1: أي والله مسكين
0: في الصين أشياء. أوكي شو اللي صار
1: ما أعرف
0: اللي صار إن القبائل بدوا يضاربون مع بعض
1: أنت سويتيها أهلية إيه
0: سيوف حصن دربينج دربينج دربينج تركب لين حدش بالطوف عاد المهم ذبح الدم للركب
1: لا حول ولا قوة الا بالله
0: وأشيمة ينهار من هني
1: وكله من سبة أشيمة وحبيبته
0: كله يعني ما أدري أشيمة اللي قافة حي ما لقيت لها منين خلاص
1: كلهم نفس الشيء
0: ما في كلهم نفس الشيء كلهم بتجيب لك عيال وخلاص ضبط أمورك يعني
1: صح
0: لا أبي هذه
1: بس
0: حب الحب قتال أيام فعلا. أشيمة في فعلا. الصين
1: ومن العشق ما قتل
0: أي في النهاية
1: أيوة
0: بعد ما دخل الحابل بالنابل
1: استوت
0: شو صار
1: ما أدري ما تشينا
0: يعني افكتات ها
1: أوكي من اللي سوى
0: أنا سوي لك افكتات أنا بس أبي أشوف المستمعين شو يسمعون اسمع زين كان الطبيعة الغابة اللي هم عايشين فيها كان تعصب
1: الغابة عصب
0: الغابة عصبت اسمع مني
1: عصبت من أشيمة وحبيبته
0: كان قالت أذيتنا أنت وياها ترى
1: فكنا
0: كان تقرر الغابة أن تحول أشيمة
1: ما غيره الحمد لله اني
0: تبريت ايوه وحبيبته الى صخور
1: أشيمة وحبيبته صخور
0: اي وقالت هذا رمز للوفاء والحب والحريه
1: ودربش دربش وين راحوا
0: ما في صار صخره
1: كلهم
0: وين يتحرك العين كلهم شت
1: ها مو بس أشيمة وهذا
0: لا ابرك ادبر كلكم
1: كلهم
0: وين. ويقولون السكان ان في صخره معينه نسخة من البنية اللي هي حبيبة أشيمة
1: وديني أشوفها
0: الحين
1: ها.
0: عندك شباصات
1: لا
0: أعطيها هدية
1: حصار شباصة أربطها
0: حطها هني على الصخرة إيه؟
1: أوكي.
0: عشان الناس يعرفونها بنية ويعتقدون إن هي حبيبة أشيمة إلى اليوم فالناس تزور هذه الغابة من كل مكان علشان يقولون هل فعلا إن صار هالشيء ولا ما صار
1: تعرفين شو بسوي لو شفت هذه أكسرها الصخرة
0: ليش تخرب التاريخ
1: مو خرب التاريخ
0: أنت من الناس
1: اللي دمرت
0: أنت تعرف من أي نوع من اللي سافرون أنت من نوع اللي يوم يروحون مكان يشوفون آثار أو شيء لازم يخربون السالفة
1: ما يخربون
0: نفس لما لقيت واحدة فيديو طابة في نافورة في إيطاليا وخربت المعلم التاريخي علشان حضرتها تبي تصور ترند
1: ليش
0: شفت فهاي الناس
1: هذه طبت
0: ايه طبت خربت انت بتكسر الصخرة
1: انا لا من هذا قوة التأثير
0: شو بتسوي بتردها حبيبة
1: كلهم راحوا فيها
0: كلهم صخر. تدري ان هالسالفة من قبل 270 مليون سنة
1: هذه سنة ضوئية هذه
0: لا ما تشن طباشيرية ما الأول يعني بين الحجر الصخري هالحروة يعني لما كان في طاقة في الكون
1: بعد.
0: اوكي ايه يقول لك ان علميا صدق احنا علميا مو بتاريخ يعني سوالف قصص يقول لك ان قبل اكثر من 270 مليون سنه كانت هاي الحقيقه اصلا تحت البحر يعني المدينه هذه موجوده تحت البحر
1: يعني
0: العلماء
1: غرقانة.
0: شافوها هي غرقانه ومع انحسار الماي لما الماي رجع ريوس الصخور هذه طلعت طلعت يعني بينت فالرياح والدنيا والهاي بدت مثل ما تقول تنحت هاي الصخور
1: عوامل التعرية.
0: فأيوة فصارت مثل ما تقول يعني تقسيماتها تشبه تقسيمات الناس. فقالوا أن في سكان أصليين وفي معركة صارت وأشيمة وحبيبته وها، ولكن هي فعليا هي حقيقة غابة موجودة، ولكن الصينيين يحبون دائما القصص الجميلة مثل هذه ودائما يدعمون يعني تاريخهم الصيني بهذه القصص ويحسونها من الأساسيات اللي تصير.
2: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، تنطلق فعاليات ومسابقات الدورة 20 لمهرجان الظفرة ضمن موسم مزينات الإبل في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 27 من أكتوبر 2026 حتى 13 من يناير 2027، مع رصد جوائز بقيمة إجمالية تتجاوز 97 مليون درهم. أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق منصة مايكروسوفت 365 في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزود عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027. أصدرت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي اليوم مواعيد الدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن، حيث تنطلق فعاليات البينالي في مدينة العين يوم 23 من أكتوبر 2026، على أن يفتتح رسميا في أبوظبي يوم 15 من نوفمبر 2026، ليحول المساحات العامة في المدينتين إلى منصات نابضة بالإبداع والحوار المجتمعي. الخبر الأخير، أعلنت شركة إيجي الإماراتية عن توقيع شراكة الاستراتيجية مع شركة أكبر الاستثمارية في جمهورية كوريا الشقيقة لدراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة بالصناعات الكورية في إمارة أبوظبي، حيث من المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية أكثر من 25 مصنعا في مرحلتها الأولى باستثمارات تتجاوز مليار دولار أمريكي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
5: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة، زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: حين التوجه إلى بوابة جي 9.
1: دولة جديدة ومغامرة جديدة ورحلة جديدة مع برنامج الفريج.

0: هالصيف جهزوا عماركم لرحلة مختلفة. نسافر من دولة لدولة ونكتشف أجمل الأماكن والحكايات في برنامج الفريج.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.

0: منصور
1: أبي شاي ثاني.
0: منصور شاي صيني غير ترى.
1: إيه والله
0: شاي الصيني ما في منه. تدري منصور ما لاحظت أول ما جينا الصين، أول ما دخلنا من المطار اكتشفنا أن كل شيء عندهم يختلف عن أي عالم ثاني، الانضباط، القطارات السريعة اللي عندهم، والتكنولوجيا المتقدمة. شفت الروبوت اللي دلي هايتش الحرمة اللي كانت تسأل وين اللوكيشن وما أدري شو؟
1: هاي تعرفي شو بستخدمه؟
0: شو بستخدمه؟
1: يغنيني عنك.
0: نتسافر وياه وتخليني أنا.
1: ها؟ بتعاقد وياه كل ماي تراك أنت الدليل.
0: أنت الدليل وأنا تخليني.
1: أنت خلاص بعد توديني صخر وحجر.
0: ما علي ما أصبر حين المكان الثاني حين بتشوف شو بسوي فيك.
1: آي نتشرف فيكم وين ما كنتوا تسمعونا.
0: حياكم الله.
1: تكتوكيين فردن فردن اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن.
0: اللي راح الصين يخبرنا عن الصين اللي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أكبر دول العالم مساحة أصلاً. سكانها وصل لين 1.4 مليار نسمة. هي تعتبر أكثر دول العالم سكان. صح زحمة بس ما تحس بالزحمة.
1: عيل
0: الانضباط مقاطعين الانضباط
1: صدقي على كثر عددهم والدنيا هذه اللي نسمع بأرقام مخيفة وصلوا المليار وشيء لكن ما في زحمة.
0: لا بدور المرزوقي
1: معاي بدور المرزوقي طالع مركم وأنا منصور الغساني. واللي يسأل عن زميلتنا اللي فاطمة خليفة هذه وين من زمان تقاعدت وفي بيتها ويعطيها الصحة والعافية ونرسلها بعد تحياتنا وأشواقنا ومحبتنا ونفتقدها مثل ما تفتقدونا بعد نحن نفتقدها.
0: اي والله صدق وايد نفتقدها. بما أن احنا في الصين واللي هي تعتبر مش بس مجرد دولة الصين هي حضارة يعتبر تاريخها لأكثر من 5000 سنة. فهاي الغابة اللي أنت مو بعيبتنك ترى غيرك يتمنى
1: توج كنت في 50 مليون سنة ضوئية ما أدري وين يا ساتلي حيدة في الفضاء أنت حطيتيها في البحر.
0: لا لا في الغابة في الغابة. وأصلا أنت تعرف أن الصينيين هم اللي سووا لك الورق هم اللي سووا لك الطباعة هم اللي اخترعوا البوصلة.
1: لا هم في الصناعات
0: مو بالصناعات اخترعوها
1: اخترعوها
0: اخترعوها هم اللي سووا البارود كانوا الصينيين قبل هم اللي اخترعوا هذه الأشياء فلهم اختراعات ترى عجيبة.
1: يا سلام.
0: وتدري ان القطار اللي ركبناه اللي خذانا ودانا

0: لغابة الحجر عند أشيمة ما غيره. تدري إن هي هذه أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة في العالم؟
1: كم سرعتها تقريبا بدور؟ فوق 300؟
0: طبعا فوق 300. طيب. وعلى فكرة ترى ما لاحظت إن إحنا ما نحس إنه هو سريع. في 400 ترى، وفي عندهم قطارات وصلت لين 700
1: قطارات.
0: أيوة بشتك تحت راكب قطارك رايح غابتك راجع من الغشيمة. فهي أصلا الصين تطورت تكنولوجيا بطريقة مخيفة، الروبوتات والذكاء الصناعي في الفنادق والمطاعم. حين فندقنا على بالك هل يرد علينا ريال صدقي روبوت روبوت،
1: وانا صار لي اخذ علومه ساعة
0: لا ما سمعت قال لك
1: وش دراني.
0: تكنولوجيا
1: بخير.
0: تكنولوجيا
1: قول لي الحمد لله.
0: عشان كذي الصين تعتبر بلد كل مدينة فيها قصة، وكل جبل يحمل أسطورة مثل أشيمة.
1: الله.
0: فعشان شي لما أنا أوديك هاي الأماكن المفروض تحمد ربك وتبوس إيدك ويه ظهر. ها؟
1: يا بدور أنا ما أطلع من يزات أصلاً، وأنت إنسانة يعني دارين على أخوك الصغير.
0: أنا أحب الروح الجماعية في الفريق.
1: منو؟
0: الروح الجماعية.
1: لا مو رايحين نلعب كورة نحن.
0: لا لا بس يعني حسسني اسكت بروح مضايقة من مباراة أمس. المهم نرجع لأت حسبي الله.
1: والله تتابع أكثر مني.
0: الغور يا مزين ما انكسر.
1: أدري.
0: على فكرة غوري صيني ها.
1: والله ما كنت حاتي التلفزيون، كنت حاتي الغوري.
0: لدرجة ولدي قال لي ممكن تهدين ماما.
1: إيه صح.
0: كنت تهدين. عشان كذي رحت غابة، رحت غابة رفع عن نفسي على اللي شفته أمس. أنا الودود الحين عقك في نهر.
1: السؤال الحين على الغابة الحجرية ما فيها حيوانات؟
0: لا فيها زقزقة العصافير.
1: بس زقزقة.
0: كان في دب ورا الصخرة هاللي على اليسار.
1: شيابة.
0: بس أنا قلت له شش.
1: ما في نهر.
0: يعني عشان ما يأذيك. فهو وقف سمع الكلام.
1: الدب سمع كلامك.
0: أيوة شو تحرى. ترى الفكرة أنا مروضة.
1: مروضة دببة.
0: دببة وأجيال.
1: أجيال بعد.
0: هي شو تحرى.
1: ما عرفت.
0: بدور طلعت مروان لو سمحت إحنا في الصين لا ضايقني ولا ضايقك. أوكي الموضوع طالع مني 2-1 مروان 2-1
1: مو مشكلة تتعوض إن شاء الله.
0: تتعوض وين؟
1: اللي بعد 4 سنين. لا تبكين يا وردة التين ودموع الياسمين. لا تبكين.
0: ما أدري إيش حق راح أصين أبكي. المهم كل منكم يعني ضايقتوني. المهم الحين أنا بوديك مكان ثاني.
1: وين؟
0: هذا المكان نبغي نشوف شعب الصين العظيم.
1: الله.
0: نبغى نشوف الأجواء شو اللي يحبون. وعلى فكرة أصدقائنا الصينيين اللي كانوا يجونا قبل الإمارات ترى إحنا الحين بنروح عندهم. بس ها تذكر الهدية اللي شريناها من الديوتي فري؟
1: هابي ديوتي.
0: هابي ديوتي مالك. ديوتي فري أنت اللي غلط. هابي ديوتي
1: كيفي.
0: إنزين هابي ديوتي هاي لأن ما في تاكس ما في ضريبة. أنت نشتري من هناك رخص لك.
1: أدري.
0: إنزين دير بالك يوم تقدم الهدية حق راعي البيت
1: شو أسوي؟
0: ما بتقدمها بإيد واحدة.
1: شو أسوي عيال؟
0: لا صيني ما يرضون.
1: ها.
0: لازم بإيدين.
1: نفس الويتر.
0: نفس الويتر بإيدين وتنزل راسك من باب الاحترام والتقدير. الله. إنك أنت جايب له هدية ومتعني له.
1: يعني أوكي أنا بقدم للريال. أنت بتقدمي للحرمة.
0: أيوة لازم بالإيدين.
1: بعد تسوي نفس
0: لازم.
1: الشيء.
0: لازم وأهم شيء. أهم شيء إنه ما تلح عليه تقول له افتح الهدية شوف عجبتك ما عجبتك. نفس حركاتنا ترى ما يحبون الحركات. مو بتفشلني عازميني على الغداء. هي أصدقائنا الصينيين لازم نحافظ على عاداتهم وتقاليدهم. هم يحبون إنه يكون عندك حسن ذوق في إنك أنت تتقبلهم شو يحبون. تمام.
1: أنا شوفي هم ما يعرفون اللي نحن نتكلم فيه.
0: هي
1: أنت تقولي لي هذا غلط هذا صح.
0: هي يعني أنا بحاول
1: يعني مو تغمزي لي عشان ما يفهموا.
0: أطرش لك مسج يعني. هي. والشيء الثاني لما ناكل أكل ويا بعض.
1: أيوة.
0: دائما هم عندهم شيرنج. فأنت نظام تتحرى حد بيغرف لك ترى ما حد بيغرف لك.
1: ما أكل الأكل هم يأكلونه.
0: لا بلا في خضروات وايد يحبون الخضروات أنت تحبها.
1: إن شاء الله أرنب.
0: إيه نم نم. إنزين منعطيك خضرة تطقطق فيها. صدقني هم يحبون الخضروات ويحبون الفاصوليا والمدري شو السوال. بيعيبك بيعيبك. أنا أوردي قلت لهم أنك أنت فيجيتيريان. هي وحلوة صوصاتهم حلوين ويحبون الفلفل بعد. ها أنت يعني تحب الفلفل
1: سبايسي مع الخضرة
0: بس. هي بس إذا ترى نظامك تبغي ماي بارد وحركات وشي، ترى على السفرة ما يحطون ماي بارد، كله ماي دافي، ما يشربون ماي.
1: أنا ما أشرب بارد أصلا.
0: حلو حلو. أنا وياك متفقين عشان شي إحنا ينصين.
1: لحظة مو متفقين في كل شيء.
0: إنزين كيف نقول لهم الصينيين يلا حية فاطمة أشري أشري بس أنتي أشري بإيدك هو بيفهم.
1: ترى هم بعد مثل ما يعلمونا نيها ونحن نقولهم الله حية.
0: أنتي سمعي خلي أبليكيشن عندك كل ما تبين شيء دقي الكلام وحطي سبيكر هو يسمع شي يقول بيستانس. وقدمت الهدية وعطوك الأكل وكانت عزيمة طيبة، وأعتقد مثل هذه العزيمة ما رح تطلعون منها إلا وهم مستانسين وانتم مستانسين.
1: بس مو في كل شيء عاد.
0: ليش؟
1: بتقول الله يهداك في أكل يعني ما صعب.
0: أنت أوكي ما عليه، بس أنت يقولك عيب أنك أنت ترفض يعني رفضه بلا باقة. قول فيني حساسية.
1: عزمينا على شاي
0: مبنى.
1: يعني قولي لهم
0: إيه ما يصير. أيه. على فكرة في كثير من الدول إذا هم طلبوا منك العزيمة في بيتهم فهذا يعتبر قدر واحترام لك، ما يصير أنك أنت ترفضه. فيلا دام إن إحنا في السوق أخذنا وردي كل الأغراض والهدية والخضرة بعد حقهم حين بروح لهم.
1: بروح لهم.
0: حين قاعد أعطيك تعليمات لا تفشلني قدام اللوادم. لا تقص وجهي.
1: أحط إيديني.
0: أيوة إيديني. قدم الهدية. وانحني احتراماً. أوكي. تكلم على الجد، لا تستظرف وتكتب في الأبليكيشن مع اللي هو
1: ترجمة
0: نكت. لا تسوي له نكت لأن هم نكتهم غير عن نكتنا.
1: لا لا ليش
0: هي لظة إيه يعني دير بالك لا تسوي الحركة. دائما هم أصلا في الثقافة الصينية الصبر والتخطيط للمستقبل من القيم المهمة عندهم.
1: يا سلام.
0: ما شوف ناجحين
1: ترى واضح.
0: وعلى فكرة وايد يمعون فلوس. وايد يمعون فلوس عندهم. سالفة إنه يدخرون ويمعون فلوس هذا شيء أساسي. إذا أنت صيني صح تجمع فلوس.
1: أنا ودي أكون صيني صح.
0: أيوة. وتخطط عنده بلان A B C D E F G تمام. ودائما يحب إنه يكون متعلم، يهتمون بالعمل ويبون وظيفة طويلة الأمد. من نادر ما يستقيل ويقول لا بعبتني الوظيفة أنا بصير وظيفة ثانية، أنا أبوي بيعطيني فلوس. هالكلام للناس اللي أبوهم يعطيهم فلوس.
1: صح.
0: الحين سؤالنا اليوم لكم، أنتم من الناس اللي بأمانة تعرفون تيمعون؟ تعرف انك انت تيمع لك فلسين من اول ما بديت تشتغل كنت تيمع من اول راتب، ولا انت شو تسوي بالضبط؟ ابغي رايكم وابغيكم تقولوا لي شو مخططاتكم اللي انتم فعلا فعلا فعلا حطيتوها للحياه الجايه، وما يهمكم اذا الناس سموا يقولوا لكم والله ليش انت مثلا تسوي هذا الشيء، تو الناس استانس بفلوسك، ايش حقه حالتك حالة تخرب على نفسك.
1: لا استانس بفلوسك ما نقول لك لا، بس بعد تدخر لمستقبلك.
0: هي فأنت من أي نوع من الأشخاص؟ أبغي رأيكم مستمعينا على الموجة الصح. ويا مرحبا الساعة.

إذا عيني بكت لعميها هاي العين، وإذا قلبي شكى راح أطعنه بسكين. خلصت العمر وياك بس جراح بجراح، وأريد أنساك حتى ارتاح.

0: شكرا جزيلا. الله عليكم.
1: Your attention please.
2: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

0: الجذور.
1: والله على شكلك وهدوءك
0: بسوي يوغا.
1: حسيت. الحين بما أن أشوها إيش قاعد تسوي؟
0: يوغا.
1: إذا السؤال هذه اللي طالب لقمة شو هاللي في إيدك؟
0: مو كذي يسوونهم؟
1: كذي يسوون لقمة؟
0: مو لقمة.
1: أنت قاعد ذوق.
0: والله؟
1: هي كأنك قب قب.
0: ليش؟ عشان هذا.
1: كذي يسوون كذي.
0: ثلاثة؟
1: هي يعني ما أدري شو إرسال أو شيء ما في شيء يسوونه.
0: إرسال شو حط رايل؟
1: هي مثلاً. الحين راح نروح في الصين لجبال. وأنا عارفك أنك أنت ماوكلي.
0: شوفي.
1: ليش؟
0: صح شايفة إني أنا قبل كنت أمارس لعبة الباليه. بس لكن طلعيني جبل. لا خليني هني في السيارة مرتاح.
1: لو كنت باليه كان أنا ما وديتك الصين معاي. كانت الحين.
0: طلعيني جبل.
1: هي جبل من الخفة.
0: أي خفة الله يعني.
1: خفة بنوديك حين الجبال بتستمتع وتستانس أخذ مني
0: يا بدور ما فيني أتكسر.
1: هذه حديقة
0: أنت تقولي جبل.
1: أيوة هي حديقة وطنية بس الجبل فيها في النص يعني ماخذين الأرض مع الجبل مسوين حديقة.
0: لا حول تحر...
1: حد... حد يعني الحديقة الطبيعية اللي هو شوية حشيش وألعاب ومرايح وهلا.
0: عندي خطة.
1: قول.
0: أفرش الحصير.
1: هي وتصب شاي
0: وضبط القاعدة.
1: هي
0: وأقعد أطالع الجبل. هي. وأنتي تطلعين وتنزلين عادي أنا بسوي الشاي.
1: أنا ما أدري ليش حاسة لما يتمسح يقرمك أنت ويا الغوري مالك.
0: تحم وديتني غابة تماسيح.
1: ما لا أنا موديتك حديقة وطنية. أنت تعرف
0: حديقة وطنية هادين تمسح ليش؟
1: أنت من كثر ما هي دمار وجميلة تدري أن فيلم أفاتار مسواي منها؟
0: والله
1: ما شفت فيلم أفاتار؟
0: شفته.
1: أيوة
0: بس شايف أنه بالمخلوقات.
1: في المخلوقات. تخيل عاد أن جبال بهالعلو ترتفع مئات الأمتار في الهواء كأنها معلقة بين السماء والأرض وفيها ضباب وايد كأنها هذه الجبال قاعد تسبح فوق في السماء يوم تشوفها. أوكي؟
0: ما أشوف شيء.
1: اسم الحد لا بلا تشوفهم شي كنا طايرين الجبال. سبحانك يا رب. يعني أنا شفت الصور ذهلت بأمانة. اسمها حديقة تشيانجياجي. يلا عاد عيدها بعطيك خمس.
0: تشيانجيانجين
1: على فكرة تقريبا تصرت نفسها.
0: أنا حبيت اللحن.
1: أي إن شاء الله يطلع صح ما يزعلون منا الصينيين. هي حديقة وطنية في جنوب الصين.
0: يا سلام.
1: تعتبر من أغرب المناظر الطبيعية في العالم كلها.
0: فيها عجائب.
1: هي مش بس جبال بالشكل اللي تعرفه على المثلث جبل عادي وشي.
0: عايشو.
1: لكن هي آلاف الأعمدة الصخرية وضعيفة كأن عواميد صايرة. سبحانك يا رب. والارتفاع فوق 300 متر. شو قالوا؟
0: بيسوي بيت فوق الشيرة.
1: هي فوق الشيرة
0: بنت بينونة.
1: يعني
0: خليني
1: ما
0: تحت الله يهداك.
1: أوكي خليك في القاع أحسن. وطبعا هذه الحديقة ما في

0: تدخل الإنسان نهائيا، هي صارت بفعل الرياح والأمطار وعوامل التعرية ونحت الصخور تدريجيا.
1: يعني
0: لما
1: طبيعي في طبيعي،
0: طبيعي في طبيعي، انت تي بس تحط قوريك اللي مو طبيعي،
1: تحطيني يم تمساح
0: وتاكل شو يسمونه معمول
1: بالتمر،
0: بالتمر قاعد في حديقة شياجينجي
1: شيانج،
0: ويا رب في حد صيني يدق علينا يقولنا الكلام اللي قاعد نقول.
1: حصيني لو دق علينا نحن ما بنفهم.
0: لا بل يمكن يتكلم لغة عربية، على فكرة هم شاطرين
1: بأن
0: يتعلمون اللغات بشكل كبير. ليش علاقتها بفيلم أفاتار؟ مخرج الفيلم للعلم يعني، مخرج الفيلم هذا قصته قصة، كانوا يدورون على مناظر تحسسه أن هذه المناظر كأنه موجود
1: آخر.
0: أي كأنه موجود مثلا قبل 500 قرن أو كأنه في الفضاء يعني. أوكي، فلما حس أن هذه المنطقة كأنه من كوكب آخر، فقاموا هم صمموا جبال كانت اسمها هللويا، فلوتينج هللويا، اللي هو الجبال العائمة. بعد ما هللولي. نجح هي هللويا. أوكي، بعد ما نجح الفيلم السلطات الصينية أمرت بأن تسمي أحد العواميد الصخرية في هالحديقة باسم جبل أفاتار هللويا.
1: يا سلام، هم بعد الفيلم
0: هي يعني الفيلم حصل دعاية والحديقة حصلت دعاية.
1: زين، حصلت لي مكان عشان يكتبون اسمي في عمود من هالعاميد.
0: اي لكن انت على بالك هالشي الخيالي اللي صار ما وراء قصة حقيقية؟
1: الظاهر ان في قصة بس لكن لازم نعرفها.
0: اصلا يقولون والعهدة على الراوي
1: مريض المحبة ما لهم داوي،
0: ايه ان سكان المنطقة يقولون في قصة شعبية قديمة
1: هي
0: ان هالأعمدة الصخرية كانت في الاصل عمالقة صجيين
1: حقيقيين،
0: حقيقي يتنفس.
1: يا أخي سالفة،
0: كان عملاق يحرسون هالغابة المقدسة، عمالقة أي واحد يبي يدش هالحديقة يرفس العملاق يطيره.
1: حتى لو أنا
0: هي طيرة أمريكا، يشوف الكاس كاس العالم، يشوف البرازيل مغلوبة، المهم يا رب ما في برازيل يسمعنا. انزين، بعد ما انتهت مهمتهم
1: أيوة
0: وحرسوا الغابة مضبوط،
1: ايه
0: كان الإله المختص في هذه المنطقة حولهم إلى صخور، قال يا الله
1: هذا ساحر،
0: ايه أبراكادابرا وكلها أبراكادابرا ما عندي غيرها،
1: ايه يا أبوغن
0: هذيك أدوقت بعدين الياباني.
1: آه، أوكي.
0: أوكي المهم أحس إنه ما أدري ليش بس أحس إنه يعني مو بزين نشرح قصة حول العالم، يعني أحس ما أدري يعني فهمتوا شيء. هي طبعا لأن صاحب الغابة قرر إنه يخليهم عمالقة حراس للأبد فسواهم صخور على باله بيفيدهم، ويقولون إن هي أسطورة من الفلكلور المحلي وهي مش حقيقة تاريخية ولكن هي أسطورة،
1: أسطورة
0: أسطورة صينية، عشان يوم يدشون الناس يسمعون هذه القصة العجيبة.
1: يا سلام.
0: أي. وفي شيء على فكرة، في جسر اسمه جسر تشانجياجي،
1: جسر المسيب،
0: هي هذا زجاجي. أوكي
1: هني لعبتي.
0: ايه يعتبر من احد اشهر الجسور الزجاجية في العالم، في وادي في الحديقة هو فوقها،
1: حلو
0: تمشي عليه كأنك انت تمشي على الهواء، انت روح امشي وانا بشوفك.
1: ليش تجدميني انا؟
0: عشان اشيك الجسر يهتز ما يهتز.
1: تقولي زجاج،
0: هي زجاج عاد انت وحظك
1: كل هذا
0: زجاج. انزين هي انا
1: والكبر،
0: هي تخيل وتشوف تحت الوادي وتشوف البلاوي وتشوف انت وحظك هو توصل ولا ما توصل. سؤالي لك اليوم انت والمستمعين، لو اتيحت لكم الفرصة هل تجرؤون تمشون فوق جسر زجاجي على ارتفاع مئات الامتار وتحتكم وادي، ولا انتم من الناس اللي نفسي واقفين كورنر بس وتطالعون؟
1: لا لا معاك، انا واقف، انا ما اخلي اختي،
0: ما تخلي
1: ايه ابدا،
0: موصيني
1: انا واقف
0: اهلي
1: عدالك. ايه ايه
0: وصيه الوالد
1: طبعا.
0: قولوا لي انتم شو

0: بأمانة، هل تتجرأ ولا ما تتجرأ؟ تحب المرتفعات ولا عندك مشكلة؟ تمشي على جسر زجاجي ولا مستحيل تسويها؟ أبغي رأيكم مستمعين.
1: عسى لو أنا أمشي وأصرخ ليش زي ماشية، تعالي بوق في أمنا.
0: إي صح، شو موديك؟
1: والله العظيم
0: لو قاعدة مو بحسلك. انزين
1: أذيتنا هناك في نص الجسر.
0: إي والله فافحتنا الناس كلها في الحديقة قاعد يقولون هاي خدكم قاعد زعج.
1: إي والله.
0: عشان كذي أبغي رأيكم مستمعينا، دقوا علينا على 655-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-6551234 لو أتيحت لك الفرصة، تمشي على هالجسر الزجاجي ولا لا؟

0: الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف طائرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل برصاص القوات الإسرائيلية وأصيب آخرون بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة التي تنعقد غدا وبعد غد. وأكد مسؤول أمريكي أن مباحثات ترامب مع زيلنسكي ستركز على سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما يتناول لقاؤه مع الشرع ملفات إقليمية في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن القتال لا يزال مستمرا للسيطرة على بلدة كوستيكا نتنفيكا الاستراتيجية، وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على الموقع الاستراتيجي الواقع على الطريق المؤدي إلى مراكز مهمة في منطقة دونيتسك. سجلت ولاية نيو جيرسي الأمريكية 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الشديدة، وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية بأن التحذيرات من الحرارة الخطيرة شملت نحو 160 مليون شخص في أنحاء البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3342 قتيلا، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث مع تراجع فرص العثور على ناجين. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: منصور بسرعة وينك؟
4: ها خير، شو مستوي؟
3: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
4: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
3: شو يعني وين الجواز؟
4: ادري كان عندي وبس ما اعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
3: لا والله، شو يعني كان عندك؟
4: خلاص هذو لقيته
3: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
4: ليش وين بتصير؟
3: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
5: من الاثنين لين الخميس
3: إمارات FM،
5: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
3: ضاع.
5: والجواز؟
3: ضاع.
5: والشنطة؟
3: ضاع.
5: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الدور. حي الله منصور تشينج.
1: يعت
0: يعت؟ ليش؟ ليش تيوع؟ ما وديتك شو. مكان بس شوية جسور على أربع غابات على ست جبال وهضاب واثنين وديان.
1: مو بدات جمعية الله يهداك.
0: ليش؟
1: يعت مدتني هاي الأماكن كلها وبعد ما تبيني أيوة.
0: يا ابن الحلال يا ابن الحلال، أنت بعد ترى من الناس اللي إذا حد سافر وياك تأذيه، ما تاكل أي شيء.
1: ما أم خالد قالت شوف شوف شوف الفزعة. أم خالد ترى أنا في الصين.
0: أي في الصين ترى.
1: بتجيب لي غدا في الصين.
0: وين يا بعد جدرك يا أم خالد؟
1: لا أبيكو.
0: حياك الله. إنزين. في عندي لك أكلة صينية عجيبة.
1: اللي هي.
0: شيء ما يندفن 100 سنة.
1: ها.
0: يعني ما يخلونه ولا يدفنونه 100 سنة.
1: شوي.
0: هم يحفظونه لعدة أسابيع أو أشهر في خلطة خاصة عقب يقدمون لك إياه، اعتبره أشار.
1: يعني باكل أموات.
0: بس هو مو بأشار.
1: ها.
0: هو بيض المئوي.
1: منو؟
0: بيض يسمونه المئوي.
1: عارف بن عاقول قال بيض الخفقع مثل
0: فرخ الخفقع. أي نفسها. هذا بياض البيض يتحول للون نفس لون صلصة الصويا. شفت صلصة الصويا كيف الداكنة الغامجة؟
1: نعم.
0: البيض يصير هاللون بني، ويصير بياض البيض شفاف لما يخللونه في هذا الشيء، يحطونه مدة طويلة. إنزين، والصفار اللي داخل البيض يصير لونه أخضر. ولكن في ناس وايد ما تتقبله، بس تعتبر أكلة شهيرة وايد في الصين، لازم تجربها.
1: قلت لك جوعان الله يهداك تروح تعذبيني بهالأكل.
0: ليش ليش ليش؟ إذا تحب التوفو
1: اللي عارفه
0: اللي هو جبن. جبن أنت لعبتك الجبن.
1: أي جبن أوكي، بس جبن التوفو شيء ثاني عارفه.
0: لا
1: ما السويت هذا.
0: لا مو لا مو بهذاك. توفو جبن لونه أبيض معتق، يحطونه دايما في الصوصات في الشوربات في الكذا اللي هي تكون أجبان، يعني أجبان شي لينة.
1: ما أنا في الأجبان أوكي.
0: أي أنت
1: مشروع فار
0: أوكي. أنت من الناس اللي جربت تأكل ريول الدياي؟
1: ليش؟
0: ترى هاي أكلة عجيبة في الصين. ها ما يأكل أوكي، قام يتبلعم. إذا خيار البحر.
1: لحظة.
0: إنزين شرانق دودة القز.
1: شرانق شو؟
0: شرنقة شرنقة. البيت اللي قاعدة فيه دودة القز اللي تسوي لك حرير.
1: تاكل بيتها ليش؟
0: أوكي. تحب البط؟
1: لا.
0: الوز؟
1: لا.
0: نيلز. إيش أخباري؟ زين خلاص خلاص منصور ما كله خضرة، ذبحنا خلاص فاصوليا عيش أبيض.
1: زين نفهم فيهم.
0: إنزين خضرة هاي طويلة طويلة جزر أي ما أدري شو بس هذا أحمس لك إياه خلصنا. منصور أنت مو ما تأكل هاي الأشياء.
1: شرنقة وبرنقة وبيض وصفار ومعروم ودتني.
0: في ناس وايد من باب الفضول يحبون يجربون أكلات جديدة لما يروحون يعني دول.
1: يا بنت العين تعال شوف شو سوت فيني في الأكل.
0: والله العظيم إن في ناس تروح هذه الدول علشان بس تأكل أكل غريب. أبغى أعرف منو
1: أنت منهم؟
0: فيهم. أنا لا لا لأن أنا ما
1: أعرف. ترى أقول لك من بداية السفرة من يوم ما كنا في أبو ظبي وأقول لك أنت بتأخذين.
0: يعني إذا كان سيفود
1: هذا مال تجارب.
0: إذا كان سيفود ما يهمني أيا كان، بس شرنقة لا.
1: شرنقة وبيض خفقع وما أدري منو وشيء مدفون من آلاف السنين.
0: هي يعني نودلز مثلا نعرفه أندومي مالنا مثلا.
1: أوكي.
0: هي دياية مشوية تشوفها من بعيد ممكن. بطة طايفة.
1: ليش؟
0: ريول دب يعني.
1: يا بدور الله يهدى.
0: يعني باتشة شيء. مثلا في ناس وايد ترى من باب الفضول انه يجربون اشياء غريبه والله، وفي ناس يشوفون ان هذه الاشياء الغريبه كاكلات ياكلونها من حول العالم ان شيء يبغي يقوله عقب كانه قصه يبغي يرويها، ان ترى انا رحت الصين وجربت هذه الاكلات الغريبه وذقت هذا طلع حلو وذقت هذا ما طلعت حلو، يعني من هالكلام. يعني ما يصير مثلا رايح الصين تروح تاخذ لك حمص باللحمه.
1: من قال لك تبغى
0: تحرى عمرك في بعلبك؟
1: لا يكفي اني شربت الشاي مالهم.
0: شايهم حلو.
1: اوكي
0: شايهم وايد حلو. كنا شاي اخضر
1: عارف.
0: انزين اوكي
1: بيكون احنا في الصين اي فسيخ ودنيا
0: اخوي بس نوصل شرم الشيخ قول لنا هالكلام. أيوة اصبر تو الناس
1: بعدنا مصر
0: ايه بيكو في ايه زين. فالحين احنا مع الصينيين اصبر انت طشرت التراث من كل مكان ركز احنا في الصين 9 ساعات ذبحة الدم لين ركب في الفيرس كلاس كل دقيقة داقين على المضيفة ندق لها هرن عشان
1: اي هرن نحن في الجو الله يهداك
0: طيب الحين بنرجع يا

0: كاملة.
1: إيه.
0: أوكي. يعتبر رمز للرزق عندهم. يعني الله رازقهم.
1: يعني مكبوس السمك مال أم خالد. بسمته عودة.
0: قبابة هالكبر.
1: يا سلام.
0: هذه ماخذ البحر برزقه.
1: حلو.
0: في كثير من العائلات الصينية لما يقدمون لك سمكة كاملة من راسها لي ذيلها. في تحديدا راس السنة الصينية مالهم نيو يير مالهم.
1: مالنا.
0: هي هم احنا واحد جانيوري واحد يناير هم لا واحد مالهم مو مالنا هي انزين لان كلمة سمك اصلا في الصينية معناتها الوفرة سمكة كلمة سمكة بالصيني تدعى الوفرة ودائما إذا حطوا لك هاي يعني إحنا قاعدين نحتفل سمكة على البخار أو مشوية ترى السنة الجاية إحنا بينا رزق الوفير إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إنزين
1: شو نشبعهم سمك
0: هي وفي شيء ثاني الحين الحين إذا حد عطاك نودلز تحب النودلز لعبتك النودلز
1: خيوطي وعرفة
0: أيوة في أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة يقدمون الصينيين النودلز وايد طويلة تذكر كونفو باندا رسوم متحركة
1: كابامارو عارفة
0: مو كابامارو
1: يحب الشومة
0: أيوة الشومو أيوة شفت أن يتم يتم يتم ليش لأن بس هذا ياباني ليش أنت خربت الموضوع لا هذا ياباني مو بصيني
1: يعني معاهم كان
0: يعني قصدك نفس الها
1: الأكلة
0: إنزين النودلز مالهم في الصين وايد طويل فأنت ما يصير وانت تاكل تقطعه
1: ها
0: ان قصيته
1: شو اسوي عيل
0: قصه وراس لا
1: ليش
0: لا ما يصير عيب بنقود عندهم هالشي
1: اتم اسحب
0: اتم تسحب تسحب تسحب تسحب, تسحب حتى شعار اخر
1: اوكي
0: ما ادري بس انت تسحب اوكي ولازم تاكلها مثل ما هي وتروح تحط عليها صلصة وتسوي كاتشب ما تشوله
1: حال خيط الواحد
0: مو خيط واحد شدد انت تحدق قاط خيطك اليم
1: يعني
0: قاعد
1: تقولين هاي طويلة مالهم
0: مو
1: النودلز.
0: واحدة مو واحدة النودلز
1: حتى لو يعني باكلهم
0: طويل.
1: كلهم مع بعض ايش كبرة
0: ليش هو همبرجر هو نودلز وايد في صحن في بادية في ملش فيك ذبحتني
1: والله ما عرفت يا بدور كيف ياكلونه ما لا تقولي بالعصي
0: انزين تحب الدامبلينجز
1: منو هذا
0: اللي هو يسمونه الزلابيه بس الصينيه اللي يحطون داخلها حشوه فطر خضروات كنا سمبوسه بس مقليه
1: زلابيه حلوه وايش اسمه
0: هو وحده هي ما تعرفها انت هي وحده هي شكلها الدامبلينجز كنا سبائك الذهب القديمه اللي كانوا يستخدمونها الاباطره في الصين الاول
1: الله
0: هي يعني انت قاعد تاكل سبيكه
1: ابطوري كنت
0: انت هي فدايما تنوكل ليله راس السنه طبعا احنا في بيتنا كل يوم انا ولدي ياكل الدامبلينجز ما ادري ايش قصته
1: ما اعرف
0: يعني المفروض دامبلينجز الصينيين يمولوني لان هلكت انا هلكت المهم
1: يا شوف شكلك متغير هالايام صيني
0: هي هي فيقولون لك ان كل ما اكل دامبلينجز يرمز لانك انت بتحصل فلوس وازدهار في حياتك
1: يا سلام
0: ازدهر
1: هم كل شيء يعتقدون
0: كل ايوه هم ايمانهم بالمستقبل عندهم ايمان وايد كبير وفي شيء على فكره بعض العائلات يحطون لك ريال بس مالهم عملة معدنية داخل الدامبلينجز
1: صرة من الدنانير
0: واللي يلقاها مو صرة صرة كسرت ضروسة ريال واحد صغيرها مالهم ينظفونه ويحطونه داخل هاي السمبوسة مالتهم الدامبلينجز واللي ياكله يطلع له قبل لا ينكسر ضرسه يعني هو بيعيش بازدهار والفلوس نوط ينطح نوط يركض بيده زهب نفسك انت
1: هذا اللي بياكل كوينز
0: هي اللي ما يبلع عاد انت بعد قرم شوي شوي بعد لا تصير ملهوف
1: معدن
0: هي مثلا وطبعا
1: جازورة.
0: طبعا ايام القصور الامبراطورية في الصين دايما عندهم اكلة شهيرة ما ياكلها الا الامبراطور
1: من هو
0: انت امبراطور تاكل انت من عامة الشعب
1: ابغى استوي امبراطور قولي لي
0: اللي ما راح تاكلها انا ادري لان انت وينك والامبراطور اللي هي البط المشوي
1: بط
0: اي وعلى فكره لذيذ انا وايد احب البط
1: ها
0: وايد لذيذ البط مالهم انا اكلته بس مو في الصين يعني هني الامارات ما رحت الصين فلو سمحت خلني انا الامبراطوره
1: وانا ايش قاعد اسوي هفت بالهذا
0: هي انت جاي هاي مو بشت معي طاووس
1: طاووس
0: اخذ طاووس كامل وقعد هف لا تنتفه حرام تخرب البشريه فلو سمحت أنا أبغي أقول لك إن في ناس

0: وايد يعانون من انه يروحون ويتعنون حق دوله معينه وذابحين نفسهم بس ما يقدرون ياكلون الاكل فيتازمون وما يرجعون للدوله مره ثانيه. فهل انت من الاشخاص اللي تتازم في الاكل ولا عادي تقدر تذوق اي شيء؟
1: لا والله تتازم وايد.
0: تتازم صح. خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجعي لكم مع جمهوريه الصين.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هومزرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

0: مشكورين يا شباب، يعطيكم ألف عافية.
1: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.

هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معنا.

0: أبوظبي العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح. تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
2: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
3: من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة، نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج

0: خبشات تحراني ما عارف صيني.
1: لا يعرف صيني زي
0: صار لي ساعة سولف معاك كيف؟
1: صح كيف أنت تفهمين علينا؟
0: لا لا الحين يوم كنا في هذا في الفاصل
1: صيني
0: صيني
1: صيني انطح صيني هي. بقول لك شيء
0: قولي
1: قبل لا نروح لين تقريبا أن احنا نرجع لنفس المكان اللي جينا منه وبلادنا ونخلص سفرة اليوم، لازم نفهم أن في أشياء لها الغاز في الصين. هي
0: منها اللغز.
1: لغز الجبل الضبابي اللي في الصين، وهذا يقولون أن في واحدة من القرى الجبلية النائية في الصين كانوا في سكان يتجنبون أن يقتربون من غابة وايد كثيفة متروسة ضباب ما تقدر تشوف صبعك، ويبدأ الضباب مع غروب الشمس بدون زقزقة العصافير. هي الضباب الليل غير عن ضباب النهار.
0: في النهار زقزقة عصافيرك
1: يمحيها النهار،
0: ما يخصها من حد حمد يعني كهده.
1: إيه لا هذه كل شيء معقول الزمن غدار
0: والحكمة
1: الغابة زير نرجع الغابة. أوكي. كانوا يقولون حكاية وايد قديمة إن في أصوات غريبة تنسمع بين الأشجار.
0: حلو.
1: دير بالك احتمال ذيب احتمال ما تدري شو.
0: تمسح.
1: يمكن بتمسح سووا ليش؟ هذا ما عنده ضروس تمسح نزيل. وإن يقولون اللي يدخل الغابة بالليل ما يحشونه ريولة، لكن يطلع من الغابة ما يخلي قصة ما يقولها.
0: شي وديني الغابة في الليل
1: عشان تقول لنا قصة؟
0: ها
1: وانت ما عندك شغل رايح راد بالأخبار.
0: مدتني غابة بطلعتني من غابة.
1: المهم قام رحالة عربي.
0: حلو
1: العرب ذا دخلنا لازم نحلها نحلها، ما في غابة وضباب وشوية ديناصورات
0: ما يمشي معانا.
1: اي تمسح خاطف دبدوب ما تشو. لا حبيبي نحلها
0: نحل يدها.
1: المهم وصل رحالة عربي لهالقرية.
0: حلو.
1: سمع القصص والروايات، ظهر كان عنده مترجم صيني يقول له
0: يعني بيعرب روحه.
1: اي ما يقدر. كان يقول انا بكتشف الحقيقة.
0: صح.
1: شو صار؟ قوم اخذ البجلي
0: ايه
1: ودخل الغابة، قال ادعوا لي ها يا جماعة الخير بحفظ الله ها تمام وانا ساير وانتوا بس ادعوا لي.
0: صح.
1: دش الغابة وصار الليل، بدأ يسمع صوت همس خافت بين الأشجار. يمكن يعني قاعد يسولفون مع بعض يعني شلون بيكفخونه مثلا.
0: هم يسولفون.
1: اي يسولفون يعني كيف بيقضون على هذا. بعدين لمح ظلال تتحرك بسرعة
0: في الليل وظلال.
1: ترى هو عنده بجلي مو بسوى شي، فظل خطف
0: ضباب
1: ظلال وبجلي
0: وضباب.
1: فيزياء فيزياء ترى في الصين غير غير
0: في الصين. قولي لي نزيل
1: في الصين غير لا ضايقنا. المهم تذكر شو اللي تعلمه هو صغير. قال أنا
0: المغامر.
1: الحين هي المغامر العربي هي. قال أنا الحين بيلس أزيغ من شوية أمسين لنفترض أن جن عفا

0: تواريت أرواح اللي أنا بقرأ قرآن.
1: كفو عليه.
0: أنا
1: كفو عليه
0: بقرأ قرآن أبوي، بجاب القرآني وبصوت هادي وبعلي حسي وبخليهم يسمعون وبشوش بيصير
1: يفهمون.
0: تخيل أنه سكت. ها شوف يا يوك يوك دير بالك.
1: قعدوا قعدوا.
0: أي فجأة اختفت الأصوات، وعلى فكرة هاي القصة حقيقية هو قالها، وتم سكون عجيب في المكان من بعد سبحان الله ما قرأ القرآن، ما بقى إلا صوت الريح والأغصان اللي يسمعها.
1: حلو.
0: واصل سيرة لما لقى كوخ قديم مهجور.
1: بعد
0: لقى فيه مخططات قديمة، في ناس كانوا عايشين في الكوخ، وإن أصلا أهل القرية والقصص اللي كان يسمعها كلها خرابيط بخرابيط، وكل ما واحد دش الغابة قال لهم سالفة.
1: عرفت.
0: ها شو
1: هذيل اللي كانوا ساكنين في الكوخ
0: هي.
1: يحمون نفسهم
0: هي.
1: يحطون أصوات عشان الناس ما تيصوب البيت.
0: لا أو فعلا كان في، يعني يقول لك أن في أصوات كانت وفي ركير.
1: أنا أعشم نفسي عشان ما أخاف.
0: أوكي عشان ما تخاف.
1: ايه.
0: أنت الحين بطرشك صوب الكوخ كسرة
1: لا تخافين.
0: إيه بطرشك صوب أنت أركض.
1: لحظة لحظة. لا لا لا مش هذاك العداء مو بنا.
0: لا أنت أركض شوية وتعال بسرعة.
1: ضباب ما شوف.
0: لا
1: أدعم
0: لا.
1: شير.
0: لا إن شاء الله إن شاء الله ما تتأخر إن شاء الله إن شاء الله. أنت روح أنا بشوفك. أنا بقول لهم إنك أنت هناك.
1: ما تشوفيني أصلا لو خطفت من عندك بشبر بختفي.
0: عشان شي يقول لك أنه فعلا في الصبح راح وقال حق أهل القرية ترى الكلام كله ما في شيء وما في هالكلام، وأنا كديني كمسلم قريت من قرآني وما حسيت بمشكلة ولا شيء، ومجرد أصوات في الغابة عادية، وسلامتكم تقدرون تروحون تتمشون في الغابة وتعيشون سعداء في الغابة، ترى الغابة تمام.
1: أقنعهم يعني.
0: أقنعهم حين هم يركضون في السكة هم وعيالهم في الغابة مستانسين.
1: والضباب والظلام.
0: لا عالك. كشو كشو
1: على طول راح.
0: هي الحين عاد طبعا للأسف. للأسف شو
1: شو
0: هي للأسف يا منصور.
1: لا بعد برد.
0: أنا وايد متضايقة.
1: المضيفة ترى مو هي طيارة ثانية هاي.
0: لا حتى هذه ترى دق لها الجرس ما ترد. ها أنا عارف هالحركات لأن تتحرى
1: إن
0: إحنا يعني
1: أنا في الردة أعرف كل شيء.
0: كيف تعرف كل شيء؟
1: أعرف أي جيت نحن أعرف لأنها خبرة في مطار الصين.
0: خبرة في مطار الصين.
1: ايه.
0: عشان رحت مرة قبلي يوم جبت بضاعة.
1: ايه.
0: والبضاعة طاحت في كبدك.
1: لا
0: بعتها كلها ولا عطتني منها
1: حق شو خسائر
0: مزيانة. فعجارك اللي ساكن في البيت.
1: بيتنا ايه.
0: إلا أدق الجرس على
1: منو؟
0: المضيفة.
1: لا حول ولا قوة. أذتنا والله ما تخلي الواحد ينام حتى في الطيارة. لا في الطيارة ولا في الصين ولا في الطيارة اللي جايب
0: لي جوس.
1: جوس
0: جوس
1: بالي
0: جوس
1: شو اسمه حذاء.
0: لا لا جوس جوس مو شوز جوس. بعد انت راكب فيرست كلاس لازم تحل الكلام اللي صاير.
1: زين بهدلتنا مركبتني اول مرة بزنس كلاس.
0: هي.
1: وقامت كل شوي
0: بعد عمره ما تبخر واحترق.
1: اي والله.
0: اي عشان كذي انا الحين
1: ايه.
0: احب اقول لكم ان وصلنا لختام البرنامج
2: الفريج.
1: اي والله
0: واستانسنا و يعني كان يوم جميل ومميز.
1: هم استانسوا وانا متعذب ترى. انا بروح اريح نفسي.
0: انت الحين مد ريولك
1: على قد الحاف.
0: بعد يا راد مصينا كذي فلوسك مخلصة. فاليوم انا اقدر اقول ان هذه كانت رحلتنا لجمهورية الصين، وفعلا نحن استمتعنا في اول رحلة. العالم ما زال مليء بالاماكن اللي لازم انا ومنصور نروح لها ونستكشفها. شفنا حضارة امتدت لآلاف السنين.
1: نعم.
0: تعلمنا أن كل دولة تخفي ورا شوارعها وأسواقها وأساطيرها قصص ما تنسي. في الحلقة الجاية نفتح شنطنا من جديد ونسافر لدولة جديدة
1: وشنطة جديدة.
0: شنطة جديدة وكل شيء جديد.
1: صح.
0: أتمنى من كل مستمعي إمارات FM أنهم يكونوا معنا في كل رحلاتنا على الخير والراحة والمحبة. تقبلوا تحيات
1: منصور الغساني
0: وبدور المرزوقي.
1: نشوفكم على خير.
0: ودعتم.
1: مع السلامة.
3: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: النداء الأخير، ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: انتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: انتوا أماننا،
12: عيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم

0: كل أم مشكورين ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن نفديك بالأرواح يا وطن.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 43-31، دبي 41-31، شارجة 40-31، عجمان 40-31، أم القيوين 43-32، رأس الخيمة 42-28، الفجيرة 40-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تنطلق فعاليات ومسابقات الدورة 20 لمهرجان الظفرة ضمن موسم مزينات الإبل في إمارة أبوظبي، ليشمل 5 محطات تقام من 27 من أكتوبر وحتى 13 من يناير 2027. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. أعلنت حكومة أبوظبي إطلاق منصة مايكروسوفت 365 كوبايلوت في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزود عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول 2027. أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الدراسي 2025-2026 وتستمر حتى 23 من أغسطس المقبل، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: عندما تقدم إطاراتك آداء أفضل تصبح كل رحلة أكثر راحة، وعندما تتميز سيارتك تويوتا بإطلالتها تصبح كل رحلة أكثر متعة. لفترة محدودة اشتري 4 إطارات من دانلوب واحصل على خدمة عناية 3M مجانا مع تويوتا، من الأداء الموثوق على الطريق إلى العناية الاحترافية بالمركبة قلبا وقالبا. امنح سيارتك تويوتا كل ما تستحقه، اتصل على 800 تويوتا واحصل على تماسك أفضل ورعاية أكبر. تطبق الشروط والأحكام.
5: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
6: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
7: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
8: هذا البرنامج برعاية
9: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا reemmall.ae.
10: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
11: أوكي.
12: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
10: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
11: أوكي.
12: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
10: كليك.
11: أوكي.
8: هذا البرنامج برعاية
9: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول دوت اي اي.

مسا مسا وكليك وبس. يا مرحبا وحياكم الله. شو هالنور، شو هالحلاوة، شو هالاستماع الجميل، شو هالتواجد الأجمل. شكرا لكل من يترقب هذا البرنامج ويشارك معانا. حي الله بالسمع أكيد اللي يسمعونا في السيارات، وحي الله كل من يتابعنا ويسمعنا من خلال التيك توك على صفحتنا إمارات FM. طبعا أولى حلقات برنامج الصيف وحلاوة الصيف وروعة الصيف معاكم أكيد بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا في أولى حلقات أكلك الصيف.

0: الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
5: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟

0: 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهماً عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

يا مرحبا وسهلا مستعيلين ما شاء الله. تحية لكم وفي كليك الصيف الأمور تمام عندكم؟ أنتوا بخير؟ طمنونا بس يعني اللي يسمعني يقول لي أنا بخير. أسمعك حتى لو أنت في السيارة أسمعت وأنت تقولين بخير والحمد لله. أسمعكم، أهم شيء تكونون الحمد لله وبخير. شيف أحمد حياك الله، أمير إحنا بخير الحمد لله يا رب دايما. رحاب أتوقع الحمد لله بخير، يا مرحبا بك. عمر الزعلان نرضيه، هون ما رضيناه إن شاء الله إنه يرضى وتكون أموره تمام. أوجه تحية للموجودين معي على التيك توك، يسعد مساكم ألون لايف حياكم الله. أحمد يا مرحبا، قلب ضبياني مرحبا وسهلا. أحمد فارس أو فراس يا مرحبا. نانشو حياكم الله. رسام يا مرحبا بك. درمكي وكل اللي موجودين يا مرحبا. بصلاح حياك الله. خربشات تقول الزعلان، لا بنرضي ان شاء الله بس انه يرضى يعني، وصعب اذا الواحد بتراضي ويصعب لك الامور ويتم زعلان ما يرضى يعني. زين خلوني اروح معاكم واخبركم شو الجديد في برنامج كليك الصيف، واللي اليوم انطلقت فيه اكيد الدورة البرامجية لإذاعة إمارات تفهم. طبعا مثل ما تدرون برنامج أحلى صباح صار من الساعة 7 لين 10، وبرنامج الفريج من الساعة 1 لين 4، كذلك كليك من الساعة 5 لين الساعة 8 معاكم على طول. يعني أبي أقول لكم بعد إنه مش فرق بس التوقيت، محتوى الفقرات الموجودة في البرنامج أيضا اختلفت. شكرا شكرا شكرا خربشات. أميرتي مرحبا بك، حبيتوا ما شاء الله موضوع الثلاث ساعات. الحياة حلوة، الله يمسيك بالخير والنور والسرور ويمسيك بالعافية إن شاء الله. أبو صالح تهدى علينا. إنزين في فقراتنا أوكي، بما أنكم حبيتوا فالمطلوب منكم أنتم مستمعينا أنكم تدعمون البرامج الموجودة وتدعمون هذه الدورة البرامجية أكيد الصيفية بأنكم تتواجدون أكثر. أنتي يا أم أس بي. شكرا A77. المطلوب منكم حاليا بما ان احنا سمعناكم انتم بعد تسمعونا وتتواجدون وتخلونكم تخلون اذانكم ويانا وتستانسون معانا اكثر واكثر في كليك الصيف.

شكرا شكرا. أنا أدري يعني أنا قلت لهم أن مستمعينا دائما وأبدا راح يكونون موجودين ومتفاعلين ومتواصلين. يلا خير وبركة أم أس بي، حياك الله. ببدأ معاكم طبعا فقراتك لك الصيف، لكن بعد ما ناخذ شي بريك حلو نسمع فيه أحلام قصتي وياك على أثير إمارات فم وبس يعني ها ها ها فكلك الصيف.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
6: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما من في أكثر.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
7: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.

0: كليك الصيف معاكم، وانتو مع كليك الصيف ولا مش مع كليك الصيف؟ ليتشي وين رحتوا؟ حد يسمعني؟ حد يسمعني في السيارة؟ او حد يسمعني وين تشوفني في تيك توك؟ وين رحتوا؟ نداء لكل المستمعين والمستمعات بالتواجد فورا في التيك توك. حياكم الله. عمر يقول مع كليك الصيف. ابراهيم وين موجودين؟ موجودين طال عمرك. ام اس بي حياك الله وضحكه دائما ان شاء الله يا رب. يلا خلونا نروح لإحدى فقرات برنامج كليك الصيف. شو من يعني تشوفوا عندي فقرة فعاليات، وعندي صحتك في الصيف، وعندي دقيقة تبريد الحارث يا مرحبا، وعندي كشخة الصيف بلال مرحبا وسهلا، وعندي أغرب شيء، وعندي طاقة الصيف، وعندي من الرياضة، وعندي أهلا وسهلا علي العتيبي حياك الله، وعندي من القلب في الصيف. يلا اختاروا فقرة. والله العظيم ما في شيء أحبك كثر ما أحب صدق إن أنتوا تكونوا متواجدين ومتفاعلين، واشوفكم واشوف الاكونتات واشوف الكومنتات واشوف كل شيء حلو. فبليز الله يخليكم كونوا معايا، وخلونا نتونس مع بعض ونسولف مع بعض عبر هاي الاذاعه، وناخذ ونروح معاكم في كل الفقرات الموجوده طبعا في اكلك الصيف. يعني لا تنسونكم تشيرون البث لو سمحتوا، وتحطون لايكات لو سمحتوا، وتكتبون تتفاعلون. مرايم انت وصلتي طال عمرك، وصلتي. احمد منصور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شو اخباركم ان شاء الله طيبين؟ احنا الحمد لله بخير. علي الكعبي حياك الله. انت الجاسي يا مرحبا وسهلا. عبد الله حياك الله. اوكي في حد اختار أغرب شيء، وفي حد اختار كشخة الصيف، فبنروح لي أغرب شيء وبعدها على طول بروح لي كشخة الصيف. الأميرة يا مرحبا وسهلة حياك الله. ذيبان عليك السلام والرحمة، مس النور. صالح عليك السلام والرحمة يا مرحبا. والله يا مرحبا يا الجاسي، متفاعلين معاك قلبا وقلبا. الحين صالح ببين الحين. يلا يلا مستعد صالح؟ أنا أبو هذه القلبا والقالبا، أبيها أحينا. شبيك لبيك أظني ميحد صح؟ طالب أغنية ميحد حمد لو تكرمتي. شو الأغنية؟ الكعبي أهلا وسهلا، القلب وضبي عليك السلام والرحمة. الموضوع ما في لا تسألين منو. ليش ما أسأل؟ لولو تحياتي لك، توج يعني داشة أو داش يعني تحياتي. أي وان مرحبا. إذن خلوني أروح لأغرب شيء. أنا عارفة ليش تبون الثلاث ساعات، علشان تبون تتنقون وتختارون من أغاني. شكرا يوزر، شكرا شكرا ذيبون، تحياتي لك. أم أتش شو الأغنية اللي حابين أنكم تسمعونها، وتسمعونها بس في كليك الصيف؟ شكرا صالح. يلا خلونا نروح لأغرب شيء. أغرب شيء اليوم بما أن MSB قال وكتب كلمة مونديال وكتب كلمة موسم, شوفوا معاي هالمونديال الغريب وهذا الشيء الأغرب من الغريب. أي سفن حطيتها على فكرة, حطيت الأغنية. يقولكم في كلب إنجليزي مسمينه روفو شارك في مسابقة علشان يفوز ببيتزا مجانية في مسابقة طبعا أقيمت في مكسيكو سيتي على هامش كأس العالم لكرة القدم. العفو أي سفن. ذيبون حدد لي بس اسم الأغنية, لا تعطيني أول كوبلي من الأغنية, اكتب لي اسم الأغنية. شو سالفة هذا روفو؟ روفو هذا قدم على مسابقة نظمها مطعم للبيتزا, طبعا شارك يعني طبعا في هذه المسابقة هذا الكلب, وكانت مشاركته يعني جدا حلوة وجميلة, وصفقوا له الناس اللي تابعت هالشي, ويعني حصل على جائزة تتمثل في بيتزا مجانية لمدة عام. مدير المطعم قال إن قدم هذه المسابقة وحاب إن يخليها مصدر إلهام للجميع. دكتور مس الورد حياك الله وعلى المستمعين, أنا بخير الحمد لله, إن شاء الله أنت تكون بخير. ما عرفتك أصلا نصري من عيني هاي قبل هاي, إن شاء الله فالكم طيب. طبعا المنافسة كانت يعني وايد شرسة, وأكدوا فيها أن وايد من الناس في المكسيك يعني كانوا متحمسين لهذه المسابقة اللي هي تفوز فيها وتاخذ بيتزا مجانية غير محدود بأيامها. يعني المسابقة جدا حلوة. وفاروق يسعد مساك يا أخوي حياك الله. أنغام هيبة ملك تستاهل, شكرا شكرا يوزر. أغنية الفواكه أشوفك ثاني. أوكي خلني أتأكد بس من اسمها. ذيبان الحين لو أنا أطرح عليكم سؤال أباكم تسولفون معايا على التيك توك جبرني الشوق, مرحبا وسهلا. إذا إذا إذا في مسابقة تبون تسوونها, شو أغرب شيء ممكن تسوونه في المسابقة أو تحطونه مثلا كأغرب شيء؟ تحسون شو من مسابقة ممكن ان انتو تسوونها بس تدخلون شيء غريب فيها؟ عليكم السلام والرحمة حي الله. ذيبان اغنيتك على الهواء صحيح؟ يعني هاي لحنها.
1: اشوفك شيء وانت شيء اخر حبيبي جل من صور جمال.
0: اتوقع هي استمتع فيها
1: الكون بعيونك مناظر.
0: انت واكيد كل اللي يسمعونا على كليك الصيف.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
5: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegalleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام.
1: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
6: حامد، يسعد مساك. لا تعيدها سهم، منصور موجود. محمد عليك السلام والرحمة. ثانية مرحبا بك. عبد الرحمن شكرا يا أخوي، حياك الله. لا عمر إن شاء الله، لا إن شاء الله يا رب. يلا خلوني أرد أعيد عليكم الفقرة اللي سألتكم إياها. أمجد عليك السلام والرحمة، واللي قلنا مساء الخير نقول لك مساء النور، يا مرحبا ويوفقكم يا ربي. يوفقك يا نجم. أنشو بنسولف اليوم، اليوم بنسولف عن لو قالوا لك تعال يا حامد يا طويل العمر، لو سمحت نحتاج منك أن أنت ترتب لنا مسابقة. هذه المسابقة لازم المشاركين فيها يستغربون، والجوائز تكون غريبة، يعني نمط المسابقة يكون غريب، وبالذات الجوائز اللي أنت راح تحطها تكون غريبة. يا ترى شو من المسابقة راح تبتكر وتبدع فيها؟

راعي الشور مرحبا عليك، السلام والرحمة، إن شاء الله دوم يا ثاني. فشو المسابقة اللي بتبدع فيها وتعطيها اسم وتحط جوائزها؟ بنت حياتي لك واللي تقول هلا بالدورة، يا مرحبا القلب الأحمر، حياك الله. فشو المسابقة اللي راح تبتكرونها، راح تبدعون فيها؟ خير الله يسلمك يا راعي الشور. يلا ها، وين إجاباتكم عشان أقولها على الهواء ونشوف أفكار وإبداع مستمعينا. جبرني الشوق تقول ممكن تكون الجوائز عبارة عن طيارات خاصة بديلة عن السيارات، أم أتش مسابقة تراثية يعني، ما يعني أعطيني الفكرة بس. أيضا بابتسامتك إن شاء الله حامد يفكر، أوكي السهم، شكلك أنت بتفكر في الجوائز. شو السؤال؟ السؤال يعني عادي سوالف. ريم حياتك الله. محمد السؤال كان يقول ان هيثم، السؤال كان يقول لو اعطوك فكرة تبتكرها وتبدعها في انك انت يعني راح تسوي مسابقة غريبة عجيبة من الألف لين الياء، شو من جوائز، من محتوى، من مسابقة، من فكرة؟ جائزة سيارة نادرة مو موجودة في العالم، انزت وايد مركزين على الجائزة، اعطوني المسابقة. اتوقع المسابقة بتكون اكثر واحد يخلي، ما فهمت حامد. يعني ولا حد ابتكر لي شيء مسابقة غريبة عجيبة، يوم أقرأها أقول واو شو هالمسابقة. بحط سؤال عن نوع من أنواع الريش في الطيور مرغم. حامد يقول بيسوي مسابقة أكثر واحد يخلي عيونه مفتوحة وما يغمضها. أنزين شو الهدف؟ يعني بيضيع عليه شيء إذا ما شافه؟ شو المسابقة؟ الجري والجواز مبالغ قيمة. عمر عدم النوم لمدة ساعة. انتو احين تبتكرون مسابقة ولا تعذيب؟ احس تعذيب الصراحة، يعني مسابقاتكم عقاب. فهد عليك السلام والرحمة، نبى شيء غريب، ترى في وايد اشياء غريبة غير انك انت تعذب العالم يعني. أم أتش أغنيتك أو أغنيتك هالهواء؟ أصالة ما عرفتك، برجع لكم أكيد. كليك الصيف.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف طائرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل برصاص القوات الإسرائيلية وأصيب آخرون بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة حسب ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة التي تنعقد غدا وبعد غد. وأكد مسؤول أمريكي أن مباحثات ترامب مع زيلنسكي ستركز على سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فيما يتناول لقاؤه مع الشرع ملفات إقليمية في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن القتال لا يزال مستمرا للسيطرة على بلدة كوستيكا نتنفيكا الاستراتيجية، وكانت موسكو قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على الموقع الاستراتيجي الواقع على الطريق المؤدي إلى مراكز مهمة في منطقة دونيتسك. سجلت ولاية نيو جيرسي الأمريكية 19 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر الشديدة، وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية بأن التحذيرات من الحرارة الخطيرة شملت نحو 160 مليون شخص في أنحاء البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3342 قتيلا، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية تقليص عمليات البحث مع تراجع فرص العثور على ناجين. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
6: اكتشف التوفير المدهش في لولو مع عروض لا تقارن تبدأ من 10, 15, 20, و30 درهما عبر جميع الفئات. تسوق داخل المتجر أو عبر الإنترنت بأسعار مناسبة لمحفظتك على منتجاتك المفضلة. أنفق أقل واشتري أكثر. زر لولو اليوم واستمتع بالعروض الرائعة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
7: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.

بدينا معاكم ساعتنا الثانية اكلك اكلك. أما محمد شو الغنية ذكرني، لأن عندي أريام وعندي يارا وعندي هزاع وفي أغنية بعد كانت علي بن محمد، بس ذكرني أي وحدة فيهن. أما تحياتي لك مرحبا بك وحياة الله. شفتش تكتبين توقيتنا 7:02، حياك الله ويا مرحبا الساعة. عيضة أي غنية صح، شفتش تكتبين توقيتنا 7:07، أبعرف شو السالفة أنتي من وين عشان نعرف بس الفروقات ومستمعينا يسمعونا من وين. بنت بينونة مس النور تناظر الساعة أحلام ما نسيت. إنزين خلونا نروح لطاقة الصيف، شو رأيكم؟ يا مرحبا وسهلا يا أم، حيا الله. طاقة الصيف هي فقرة بنتكلم فيها عن الأشياء اللي دائما تعطي طاقة من مشروبات ومن مأكولات. صح صح أوكي لحظة أولي أم لحظة لحظة لحظة صح، قالت مسابقة وايد حلوة عيبتني فبقولها على الساعة الأولى. كنا سائلين إن لو في مسابقة غريبة عجيبة بتحطها للناس شو بتكون؟ إنزين مسابقتها كانت عبارة عن تحدي ترجمة عكسية، يعني المتسابق يكتب جملة عربية معروفة أو مثل شعبي ويترجمها باللغة الإنجليزية مع تغيير وقت زمني. حبيت يعني حبيت، أنا كنت متوقع يوم قلتي

ترجمة عكسية يعني توقعت إنه ده هذه الكلمات معكوسة أوكي. أوكي الجاسم من عيوني. شكرا لك حسان. صالح يتابعنا من رأس الخيمة, حياك الله يا مرحبا الساعة. شفتي بنت بينونة نفس اللي ببالك صح؟ أوكي متفقين. زين فقرة طاقة صيف هي نوع من أنواع المشروبات اللي بنسولف عنها, بعطيكم شوية من الطريقة علشان تسوونها في البيت وبعد تاخذونها وتعطيكم طاقة حلوة. المشروب اليوم هو مشروب يعني شوية تخلوني أقول عقب حكمه. إياد يا مرحبا وسهلا زميلنا العزيز, حياك الله. المشروب اللي بتكلم عنه واللي بيعطيك طاقة على فكرة واللي دائما وأبدا يعتبر من أفضل المشروبات الصيفية اللي تقدر أنك أنت تحضرها بالبيت وتتناولها مع ارتفاع الحرارة والصيف, لا مش الكركديه, شواخة عليه السلام والرحمة حياة إن شاء الله. وهذا المشروب مفيد منعش يمد الطاقة بالجسم, والمشروب هذا يعتبر وصفة منعشة ومثالية لأيام الصيف الحارة واللي يعطيك بعد ترطيب وطاقة وطعمه خفيف ومنعش, وفي ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبه. يوزر نو أحمد مش الزعفران, يوزر مش بطيخ, خربشات مش مهيتو, مساء الخير حياك الله 2020. الكرك طبعا صيف وشتاء عادل, لا الناريل لا بنت الهامور مش هذا المشروب, ولا حد عرفه على فكرة. اليوم انتم مو مركزين معي, مو بالشاي عمر لا, جزر لا, معقولة ما عرفتوا يعني حتى من طريقة الشرح لهذا المشروب قبل لا أقوله ما عرفتوا أنا عن شو أتكلم. يلا المشروب بما أن عجزتونكم أنتوا تعرفونه, هاي المسابقات اللي أحبها يوم أنتوا ما تعرفون شو الإجابات. شو المشروب اللي تتكلمين عنه بدور؟ المشروب اللي أتكلم عنه هو مشروب الخيار والنعناع. أنا حاسة اللي قاعد يسمعني الحين مصدوم إنه مو هذا المشروب اللي كان في باله, وأكيد اللي يتابعوني على التيك توك بعد نفس الشيء. فخلونا أقولكم مكونات هذا المشروب. تيبون حبة خيار كبيرة مقشرة ومقطعة, وتيبون 10 ورقات من النعناع الطازج, وتيبون 2 كوب ماء بارد, وتيبون عصير نصف ليمونة تكونون عاصرينها وخالصين يعني, وتيبون عسل أبيض وهو حسب اختياركم, إذا تبونه حطوا بس ملعقة واحدة صغيرة, وأيضا عشان يعطيك هذاك الانتعاش حطوا مكعبات الثلج. كيف تقدرون تحضرون هذا المشروب مشروب الخيار والنعناع؟ من خلال الخلاط الكهربائي تحطون قطع الخيار أوراق النعناع والماء وتحطون عليه عصير الليمون, وبعدها تمزجون المكونات لما تصير ناعمة, تالي تصفون الخليط لأن الخيار طبعا يعطي شوية من الأشياء هذه اللي لازم أن نحن نصفيها عشان نحصل على مشروب يعني صافي ومنعش, ومن بعدها تحطونه في أكواب التقديم اللي أساسا أنتوا حاطين فيها مكعبات ثلجية, وبعدها تزينون لو تبون بشريحة خيار مثلا بورقة نعناع وتقدمونه على الفور, يعني لا تتريون. ليش؟ لأنه لازم ينشرب منعش وبارد, وعليكم بالعافية.

0: الصيف
1: أجواء فعاليات أكلات ومشروبات صيفية كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما في أكثر.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: من E&, عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من E&. أعرف أكثر عبر E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&, دائماً في أكثر.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
0: كليك في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: منى، منى المنصوري عندك شك؟ يعني شاكة مني منك. هالصوب هالصوب. يسعد لي مساج عمر. إن شاء الله اسمها أبطل عصر، أبطل عصر. مهندس صبري حياك الله. سالم يا مرحبا. محمد دورت لك اغنيتك اللي تباح قاعد من هالي على نفس الكلمة اللي انت كتبتها بنفس الاسم، ما لقيتها فغير الاغنية. محمد علي حياك الله. بلقيس مرحبا مليون. هاي الارقام الحلوة، هاي الاشياء الحلوة تجننون. تم يا محمد تم. خلوني أروح معاكم. أعرف أنه يعني حر، وما حبيت أني أبدأ الفقرة في حالة الطقس بداية البرنامج أول ساعة لأنه فعلا حر. قصر عنك الشر يا محمد. بس معاكم من خلال برنامجك لك بنتعرف على حالة الطقس في إمارات الدولة. خلونا نروح لحالة الطقس وبعدها راح أرجع معكم على السريع.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 43-31، دبي 41-31، شارجة 40-31، عجمان 40-31، أم القيوين 43-32، راس الخيمة 42-28، لفجيرة 40-32.
0: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL هوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
4: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب، سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت اكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب، سجل واربح. تطبق الشروط والاحكام. E&UAE دايما في أكتر.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
0: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

يا مرحبا بساعتنا الثانية أكيد من كليك الصيف. أولي أم الأغنية بس تسمعونها عنا حصري، لا تروحون تدورونها في أي مكان. الابن الأصول يا مرحبا بك. أم تحياتي لك. أبو حمد مساء النور يا مرحبا. خالد الغفلي حياك الله يا أخوي، مرحبا وسهلا. طاقتك إيجابية بشكل واحد، يدخل البث وهو مستانس ويطلع وهو مروق. أتش شكرا كلكم ذوق. يلا خلونا نروح لفقرة من الفقرات. وسام أهلا وسهلا. فقرة من الرياضة ومن أخبارها الحلوة في نخبة ديربي ألمانيا التاريخي، نخبة الخيول اللي تنافس على لقب كأس رئيس الدولة الخيول العربية، واللي كانت البارحة واللي واصلت أكيد منافساتها في النسخة 33 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة الخيول العربية الأصيلة، والمحطة السادسة على مضمار موجود في مدينة هامبورغ الألمانية ضمن فعاليات ديربي ألمانيا التاريخي. وفي محطة جديدة أكيد للكأس الغالية على إحدى أبرز المهرجانات الأوروبية لسباق الخيل العالمي. هالمحطة يعني تكتسب أهمية خاصة في أجندة الكأس الغالية لأن فيها وايد حضور مميز في ديربي ألمانيا التاريخ، وطبعا انطلاق وحرص من اللجنة المنظمة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة الخيول العربية الأصيلة على اجتياز واختيار أبرز المهرجانات. السباقات الكبرى تقام في أهم المضامير العالمية، وهذا أكيد يعزز من زيادة وإرث الخيل العربي الأصيل. طبعا السباق يقام على مسافة 1600 متر على أرضية عشبية ضمن سباقات الفئة الثانية والمخصصة أيضا للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات وما فوق. منى المنصوري يسعد لي مساك، أغنيتك على الهواء محطة من محطات أغاني أريام.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: اولا يا مرحبا يوسف الهاشمي، حياك الله يا اخوي سعيد المزروعي، مرحبا وسهلا رزق، اهلا وسهلا واللهم امين. نورة مرحبا نورتي، فهد منو ما يعرف الوضيحي، اس اتش مرحبا. اللي يسألون على أغنية اسمها شوفتك شفاء للفنانة أريام، يلا خلوني أخذ معاكم فاصل على السريع وارجع معاكم مع فقرة حلوة من فقرات تكلك الصيف.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريمول.ae.
2: النداء الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
5: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

في فقرة من القلب أكيد في أول حلقة بسولف عن محور حياتنا هالأيام، عن الصيف. أكيد الصيف اللي مش مجرد فصل من فصول السنة، لكن الصيف يمكن بالنسبة لكثير من الناس مش مجرد حرارة ترتفع أو شمس تطول في ساعاتها. الصيف يا جماعة الخير شعور يخلينا يعني نكون أبطأ شوي، شعور يخلينا نراجع نفسنا شوي، نعرف إن الحياة ما تمشي كلها سرعة بسرعة. في زحمة الأيام ننسى أحياناً أن نستمتع بأشياء بسيطة، مثل جلسة مع أهل، مثل ضحكة مع الربع. نقول ما بنطلع نضحك مع ربعنا ونسولف علشان حر برا، علشان صيف برا. لكن أكيد كوب عصير بارد ممكن بعد يوم طويل يعني تستمتع بهذا الشيء، أو حتى لحظة هدوء آخر الليل يوم يخف الحر شوي ويبدأ بتي مع نسيم يذكرنا أن كل تعب له نهاية جميلة وحلوة. الصيف إذا تبون الصدق يعلمنا درس وايد حلو وجميل، يعلمنا أن دايما أصعب الأوقات تعدي وما تدوم، وأن نحن نعرف أن الحر مهما قسى علينا ومهما دوخنا من حرارته ومهما عطشنا من حرارته ومهما ومهما، آخر شيء الشمس تغيب والمساء يكون ألطف، مثل الضغوط والهموم والتعب كلها مراحل وما في شيء يبقى على حاله. يعني أحيانا نحن مثل الأرض في عز الحر نحتاج نصبر أكثر من أن نحتاج بس للحلول، لأن بعض الأشياء ما تتغير في يوم أو يومين أو في أسبوعين، لكنها أكيد تتغير مع الوقت. إذا عطيناها فرصة أنها تتغير بتتغير، وصح. ركزوا معايا في هالفقرة بالذات، أباكم تركزون معايا. لا تنسون في الصيف أنفسكم وأنكم تهتمون بصحتكم وأنكم تشربون ماي وايد وأنكم تأخذوا لكم وقت للراحة، وقت مو أوقات، وقت. ابتعدوا عن أي شيء يستنزف طاقتكم، وهم من هذا كله عطوا دايما قلوبكم إجازة، سامحوا تجاوزوا ابدوا من جديد، ولا تشيلوا معاكم أثقال الأمس أبدا، لا تشيلونها. على فكرة الصيف ممكن يكون بداية لعادة جميلة أو قرار يغير حياتك، أو حتى في الصيف ترسم لك شيء وتسوي لك ذكرى دافئة تبتسم فيها لما تتذكرها بعد سنوات وعمر طويل. من القلب يا حبايبنا يا حبايب هالإذاعة أبي أقول لكم إن الصيف مو بحالاته بس سفر إجازات بحر، لا، الصيف أحلى ما فيه إنه دايما يذكرنا إن الحياة مهما كانت حارة وقاسية في لحظات حلوة تستحق منك إنك أنت

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الاقتصادي. قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بلغت قيمتها 1,820,000 درهم بعد إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة 7 أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي. أعلنت أدنوك اليوم عن إطلاق منصة دولية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي، تجمع بين العمليات التسويقية لشركتي أدنوك للغاز وإكس آر جي. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة العمليات وخيارات الشحن ودعم نمو محفظة أعمال أدنوك في مجال الغاز الطبيعي المسال. توقعت الاتحاد للطيران أن تنقل أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الموسم نتيجة للنمو الكبير في الطلب على السفر خلال الصيف الحالي إلى شبكة وجهاتها العالمية التي تضم 117 وجهة. استقرت أسعار الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر الأسبوع الماضي إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4175 دولار للأونصة. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
5: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
6: إمارات FM، اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات FM.

0: Fire, come on.
1: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.
2: أحس إحساس وشعور غريب إن نكمل معاكم في هاي الساعة الثالثة والأخيرة من كليك الصيف. مساء النور، حياكم الله ويا مرحبا الساعة. ميرا الله يحييك ويبقيك، مرحبا بك، زودناها ساعة ياس، حياك الله، إن شاء الله أنها تكون أحلى ساعة، يا مرحبا بك. شكرا A77، حياك الله يا أخوي. يلا خلوني أروح معاكم لطبعا الريم مول. تقدرون اليوم تروحون مع أهلكم، ربعكم، ناسكم، حبايبكم لطبعا منطقة مشجعي كاس العالم في الريم مول، وتقدرون بعد أن تنفقون 200 درهم إماراتي لين تاريخ 19/7 وتستمتعون بتحديات المهارات التفاعلية، وعندهم بعد ملعب مصغر وأنشطة تستمتعون فيها بشكل وايد ممتع. طبعا تقدرون أيضا أنكم أنتوا تحصلون وتكملون على بطاقة التحدي علشان تدخلون في السحب والفوز بجوائز مذهلة في الريم مول. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. تطبق الشروط والأحكام، وإذا تبون تعرفون أكثر تفاصيل، معلومات، استفسارات، تقدرون تروحون وزورون الويب سايت مالهم remall.ae. شكرا شكرا ياس، شكرا يا أخوي، تحياتي لك، متواصلة وما زالت معنا أكيد مكملة لين إن شاء الله، مكملين معكم لين الساعة 7 بتوقيت أبوظبي، ومعاكم أكيد في برنامج كليك الصيف. خلونا نسمع معاكم هذه المحطة الغنائية وارجع على طول أكمل وياكم الفقرات.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
2: حياكم الله ومرحبا الساعة، منورينا أكيد ومشرفينا بتفاعلكم وتواجدكم وحلاوة تواصلكم معانا، فحياكم الله ويا هلا ويا مرحبا على أثير إمارات FM وكليك الصيف. تحياتي لك يا أم ويا أهلا. يعني متواصلين مع فقراتنا اللي نتمنى انها يعني صحيح انها شوية بعاد عن بعض كون ان البرنامج اصبح 3 ساعات، لكن انا والله وايد مستمتعة وياكم. جواهر عليك السلام، واللي يسمعنا في السيارة او في التليفون ويشوفنا بعد في تيك توك على حسابنا امارات اف ام أقول يا مرحبا. ونبدأ نكمل فقراتنا. يلا خلوني أروح لصحتك في الصيف، خلوني أتخبر عن صحتكم. رداد يا مرحبا عليك السلام. جواهر يتي على لحظة الصحة في الصيف، نبي نعرف مع ذروة الصيف حرارة الصيف تقدر تحس ان ممكن نفسك للطعام تقل شهيتك، ولا انك تميل للكميات الاكبر وما تميل للكميات الاخف والاصغر واللي اعتدت عليه في الشتاء. خبروني اول شيء على التيك توك، شهيتكم للاكل تقل ولا تزيد في الصيف؟ بغض النظر عن شو تاكلون شو تشربون، لكن ابي اعرف تحسون ان شهيتكم للاكل تقل ولا تزيد؟ سهيلي يقول تقل الصراحه. عمر مفتوحه الشهيه في كل مواسم فصول والمواسم كل شيء قليله. والله من كثر الماي ما في نفس للاكل. يوسف الهاشمي يقول بالعكس اخاف أخف بالصيف. يعني في ناس تكون مفتوحة شهيتهم وهم مو في ناس، هو عمر الوحيد اللي كتب يعني، وأما بشكل عام طول السنة خفيفة. جواهر تقول في الصيف أميل للأكلات الباردة لأن أصلا شهيتي تقل في الصيف. أكثر شيء في الصيف عصاير أو مثلجات نشربها. أسأل عليك السلام. عمر دائما أنت عكس الناس، يعني دائما وأبدا شو نسوي. يقولكم في دراسة لجمعية القلب الأمريكية تقول إن الأجواء الحارة تقلل من الشهية وتأثر في كمية ونوعية الطعام، مثل ما أنتوا قلتوا إن في الصيف أكثر شيء العصاير والمثلجات والأكلات باردة. عمر يقول خالف تعرف. أبدا مش دائما. المهم تقولكم هاي الجمعية بأن هضم الطعام وتخزين العناصر الغذائية ممكن أنه يستهلك من طاقتك ويولد حرارة داخل الجسم، لكن في الطقس البارد دائما نحتاج لسرعات حرارية علشان نولد أكثر دفء. أسأل يقول والله صار لي شهرين بدبي، ما شاء الله مش ما الله، تمنيت أنه يعني جيتها من زمان، فيها أمن وأمان وراحة بال الحمد لله. يعني شكرا لك يا أسأل، وإن شاء الله إجازة سعيدة وحلوة. خربشات تقول النفسية أصلا تختلف في الصيف، فنفسيتك إذا اختربت تزيد ولا تقل شهيتك بالأكل؟ انزين دراسات اخرى تشير الى ان ارتفاع درجات الحراره ممكن، مش دائما، ممكن انه يسد الشهيه ويخلي الجسم دائما يحب انه يعني يحتاج لطعام اقل، يحتاج الى شرب اكثر فتتغير. سيف مرحبا سيف المحاربي، خير وسهاله. سالم يقول برياني بكل مواسم. انزين يقولكم ان دراسات تاكد الى ان يعني ليش دائما الواحد يعني كميه الطعام المتداوله تنخفض بنحو الربع في الصيف مقارنه بالشتاء، رغم ان الواحد يستهلك ايضا طاقه وما يزيدها. قناص يقول صحيح كلامك، تقل الشهية ونسوي ريجيم. أوكي عمر صح، لقيت لك سالم وياك بنفس الموجة. ليش ناكل أقل يوم يكون الطقس حار؟ الأستاذ في كلية التربية جوردون يقول أن التواصل بين مراكز تنظيم الحرارة في الدماغ والمعدة يلعب دور وايد كبير في أنه ينظم لك الشهية، حتى لو لم تحسم آلية ذلك بشكل نهائي. من بين التفسيرات المرجحة ممكن أنها تكون السعرات الحرارية اللي تولد حرارة في الجسم، وممكن حرارة الجو اللي تضبط لك شهية الجسم للطعام. تفاصيل في تفاصيل بعد الفاصل.
3: أطلع

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء، والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين، والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

انتوا هني ولا رحتوا مكان؟ موجودين ولا؟ جواهر هاي الأغنية اسمها أبطل العصر وأنا تحرد دقين. ياس ليش شو فيها كلماتها شحلاتها جميلة جدا جدا جدا جدا. كتبت الحرف لجلنسا من يغنيها سيف المحاربي. عطني اسم الفنان. خلوني أكمل معاكم في صحتك في الصيف ونشوف شو سالفة الأكل وشو سالفة سد الشهية في الصيف. أوكي يقولكم طبعا السعرات الحرارية تولد حرارة داخل الجسم. ففي جامعة تكساس في أستاذ علوم التغذية أكدت أليسون بأن الأطعمة دائما ليست بحاجة أنها تكون حارة عشان تزيد عندنا شعور بالحرارة، لكن المثلجات والمشروبات الباردة تمنح راحة فورية، لكن إذا كانت غنية بالسعرات الحرارية فهذه التقنية راح يضطر فيها الجسم أنه يهضمها، وهو اللي يؤدي في النهاية إلى أن ترتفع درجة حرارة الجسم. عليك بالعافية خربشات. 3MR يقول الأكل السبايسي يفتح الشهية أكثر، يعني ناكل في عز الحر سبايسي. 3MR هذا يعني نصيحتك عبد الله. حياك الله يا مرحبا أهلا وسهلا. ياس شكرا شكرا. مذهلة شو الصح غلطين شو الصح يا الحالات حرارة. إنزين يقولكم بعد بأن تنصح أليسون بأنكم أنتوا تتجنبون الأطعمة والمشروبات عالية السعرات الحرارية، لأن التأثير الحراري الداخلي ممكن يؤدي إلى شعورك بالتخمة من ولا شيء ولا فايدة. أيضا الأجواء الحارة دائما الجسم يبذل فيها جهد أكبر عشان يحافظ على درجة حرارة داخلية مستقرة، ولأن عملية الهضم نفسها تولد حرارة بما يعرف كلنا فينا توليد الحرارة الناتج عن النظام الغذائي اللي يقلل الجسم تلقائيا في رغبته في أنه يأكل، وبالتالي يتجنب أنه ترتفع الحرارة. النفسية تتغير بالصيف كيف يا جماعة؟ قولوا لي صراحة. النفسية تفتح أكثر على الأكل. المشكلة يوم فجأة تشد في الظهر وتبكرك وتببرات صح صح. هذا البراتة والكرك احنا يعني ما نقدر الصراحة. اللي يقول ما اعرف وخاطري اعرف اللي يشرب كرك وحدة الظهر شو وضعه، وضعه جدا طبيعي وجدا حلو على فكرة يعني. ويمكن اللي يبى يعرف الشعور والخاطر هو نفسه يصير الساعة وحدة الظهر ويطلب كرك وبراتة. أوكي في يقول الكرك للمزاج مش للعطش. أي غنية سيف المحاربي؟ ما عطني بس خلني أكتب. ترى يالس في المكيف مو بالشمس اللي يشرب الكرك والبراتة. هيش فاهمين الموضوع غلط يعني. يلا صححوا لهم الموضوع، خل الموضوع يصحصح وياهم. يوزر يقول السليماني أحلى شيء. أي 777 يقول أحلى شيء الكرك الظهر. اللي ما يشرب كرك ساعة 2 معاش أجواء جميلة حلوة سهل. يسعد مساك.

أشربه برا مو تحت المكيف. تحياتي لك. سيف المحاربي بس لو تذكرني باسم الأغنية مرة ثانية. اضطراب النوم والإرهاق المستمر يولد حرارة مذهلة. تحياتي لك. على أنغام جميلة وحلوة راح أوقف معاكم للفنان العربي محمد عبدو، وإن شاء الله تستمتعون فيها ونستمتع فيها أكيد كلنا على الهواء. سلم علي بعينك إن كان بخلت. بخلت شو؟

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: الحين أنا أبفهم جاي واحد، خلود راشد الكتبي و M3MR، شو مزعلنكم الحين؟ الله يسعدكم دنيا وآخرة. زين، خلونا نروح لدقيقة تبريد. في الصيف في حركة كلنا نسويها، توقف السيارة تحت الشمس 5 دقائق وترجع تفتح الباب وتحس كأنك فاتح باب فرن، مو باب سيارة، من الحرارة الداخلية. وأول شيء تسويه تمد يدك وتلمس السكان، وبعدين بسرعة تسحب يدك، صح؟ اللي أنا قلت تسوونه ولا لا؟ والحزام طبعاً قصة ثانية، تحاول تلمسه وتلبسه بحذر، بس يعني بعطيك حل وايد بسيط عشان ما تمر بهالمراحل. قبل ما تركب السيارة افتح الباب ثواني وخلي ياخذ نفس، وحط فوطة صغيرة على السكان أو كلينكس يعني إذا بتوقفها في الشمس. وترى أحيانا المشكلة مو في الحر، المشكلة أن نحن دائما مستعيلين، ندخل السيارة قبل أنها حتى ما تهدأ، وبسرعة بسرعة نبي نتحرك. جربوها الحركة. هذه كانت ليش ولا صدق، احنا دوم مستعيلين، دوم نبي نشغل نفتح الباب بسرعة، نركب بسرعة، نشغل السيارة بسرعة، كله بسرعة بسرعة. ليش؟ عادي مثل ما قلت لك، افتح السيارة قبل ما تركب، خلي الهواء الحار يطلع شوية، تتنفس السيارة انزين. بعد يقولون ما شيء وقت على التيك توك، اوكي، يعني دائما خلوا جوكم ابرد من الجو. بس هو سؤال، انتم ليش دائما تحسون انكم انتم مستعيلين؟
2: لا تكثر،
1: يعني شو اللي ورا هالاستعيال؟ خبروني.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
2: اوكي، اللي يسأل شو اسم الأغنية تقدر تدش لي مرة ثانية وتكتب حطي عضل من هالي وبحط لك الأغنية. الأغاني بس تسمعونها في مراتف، ممنوع برا مراتف. يسعد مساك يا بدايته اتشيو، تحياتي لك. أزين، خلوني أسولف لكم شوي عن 2XL هوم، بخبرك اسم الأغنية بس اصبر شوي. أوكي، تقدرون طبعا مستمعينا أنكم تغمضون عيونكم وتتخيلون كنباتكم اللي صارت مثل نسمة باردة تحت النخل، النخلة، وغرفتكم بألوان الغروب الساحرة. تقدرون مع 2XL هوم أنكم تحولون بيوتكم هالصيف لملاذ حقيقي من الفخامة والهدوء. خامات طبيعية طبعا موجودة عندهم، وعندهم بعد خصومات خيالية من 75 على 25 من التشكيلات الحلوة والخصومات الرائعة. تقدرون تزورون فروع 2XL هوم أو تقدرون تسوقون أونلاين على الويب سايت مالهم، طبعا 2XLHome.com 89. شكرا عبود، شكرا. شو 3MR، مشي حالك، يعطيك العافية. وصلت معاكم للختام، وإن شاء الله ألقاكم دائما وأبدا على أثير إمارات FM في برنامجك لك من 5 لين 7. لكم التحية من بدور أحمد، إعدادا وتقديما وإخراجا لحلقات طبعا كلك الصيف اليوم. مع السلامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق وجهه ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يوميا من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة:
3: أبو ظبي 43 31، دبي 41 31، شارجة 40 31، عجمان 40 31، أم القيوين 43 32، راس الخيمة 42 28، الفجيرة 40 32.
4: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، ألماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
4: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

من إي آند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إي آند. أعرف أكثر عبر eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائماً في

سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أشكركم على حضوركم الطيب وشوفكم إن شاء الله بحفلة أخرى إن شاء الله.
1: مهما طال دربك ولا قصر إمارات FM تفهمك بالمختصر.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: عن حب.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة

0: رؤية قيادة،
1: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
6: وقيادتنا الرشيدة
7: ما غفلت عينها عن أهلها
6: وقلبها مع كل واحد فينا.
8: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
9: والمقيم يلي لقي فيها داره.
10: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
6: أرض أمان لكل من عاش عليها،
11: يجمعنا حب الوطن
6: وروح الوحدة
12: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
13: ودولتنا مثل اليبن
14: ما ينكشف فيها ظهر حد،
15: لأن اليبن الحاضر
16: ما ترك المستقبل للصدفة.
17: الإمارات مستعدة.
18: The UAE is ready.
19: ونحن بخير،
6: لا تشلون هم.
20: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

ترى لي مرات جلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى،

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعمة من الله
0: النسيان. واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70%

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
2: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
1: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
2: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
1: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
2: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
1: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
2: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح

0: شكرا شكرا لكم.
1: في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 43-31، دبي 41-31، شارجة 40-31، عجمان 40-31، أم القيوين 43-32، رأس الخيمة 42-28، لفجيرة 40-32.
2: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

الجو حار، كثر من الماي وخلك رويان. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: عليك. عشت عشت.
1: انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير.
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة.
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

تفكر تغير الموجة صح؟ عيال خلك وياي واسمع الياي على إمارات FM.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

البحر، على البحر، أو في الباب، أو في الباب، أو يمكن تكون في الجو، أو يمكن تكون في الجو. نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الحرارة 40 ولا 50؟ هذا صيفنا ومتعودين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات FM. هي اوكي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.